عن معرض في معهد العالم العربي فيف لا ماريه، تحيا العروسة في الجزائر، المغرب، تونس. ها نحيي العروسة في المغرب العربي. المعرض ده من يوم 29 سبتمبر إلى 28 فبراير. لو أنتوا في باريس لازم تيجوا تزوروه. علشان نتكلم عن المعرض ده هيكون معنا الفنان ومصمم الأزياء فارس شريط، وهو من تونس. بعد كده هنروح زي كل يوم تلات لفقرة بيزنس، وهنشوف إزاي وليه ممكن مشروع على انترنت يفشل رغم أنه المنتج يكون يعني ناجح ومحبوب من الجماهير. هتكون معنا رحمة علي وهي بيزنس كوتش، وهتدينا كل الأدوات والنصائح علشان نقدر ننجح في مشاريعنا على انترنت. كل ده في أول أيام، وأكتر كمان زي ما انتوا عارفين في أول أيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالا.

0: قالوا عني محمد حمائي في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية، ويلا بينا للفن للأزياء وللجمال. هنتكلم عن معرض فيف لا ماريي، تحيا العروسة، في معهد العالم العربي اللي فتح بوابه يوم 29 يعني النهاردة، ولغاية يوم 28 فبراير في معهد العالم العربي في قلب باريس. وعلشان نتكلم عن المعرض، فنان هيشارك وشارك وتصميماته متواجدة هنا في باريس. فارس شريت، شنحوالك؟ لباس
1: لباس يا عشق،
0: منورنا. سعيدة جدا انك معانا هنا في باريس، من تونس الى باريس.
1: انا
0: فانت متواجد في المعرض ده. طبعا المعرض ده خاص بالعروسة، عروسة المغرب العربي، لان البلاد اللي بتعرض الجزائر، المغرب وتونس في باريس. معرض جميل جدا، لان بنحتفل بالعروسة، بالفرحة الكبيرة، الفرحة العائلية والاجتماعية، الفرح، الزفاف. وطبعا أكيد لما بنتكلم عن العروسة بنتكلم عن الأزياء، والأزياء دي كمان تاريخ. وإنت معروف أيضا فارس من خلال أسرتك كمان، لأنك فتحت متحف في تونس، متحف دار شرايط في توزر 1990.
1: بابا
0: الوالد. وإنت طبعا المسيرة بتكملها من خلال أعمال لك، فنان كمصمم أزياء، وكمان مبدع وفنان، لأنك كمان ممثل.
1: عملت ديفيلي دو مود،
0: عملت حاجات كتير قوي.
1: وفي لبنان الاولاني عملته في لبنان
0: اول مره. بس طبعا انت سافرت كتير، ولكن اول مره في باريس. وغريب قوي بتيجي بتعرض في معرض زي ده في معهد العالم العربي في موضوع مهم، لأن تونس أشياء كتيرة قوي ممكن تظهرها على العروسة التونسية، ولكن كمان أثناء الفاشن ويك. أول يوم فاشن ويك كان مبارح، بدأنا أسبوع الموضة، وإنت متواجد هنا كديزاينر. كلمني، علاش حبيت تشارك في المعرض ده؟ ليه كان مهم بالنسبة لك؟
1: هي كيف بديت في تونس، حبيت نوري الباتريمون متاعنا.
0: بطريقه عصريه حبيت تظهر الارث التونسي.
1: وعملتها في بديت 3 سنين التالي، عملتها في الجاليري متاعي، عندي الجاليري في تونس، ووريتها معناتها في سينوغرافي كما نشوفوها توا
0: في صور في الاستوديو. طبعا احنا بنشوف
1: مودرن،
0: زي العروسة التونسية، بس عرضت الأشياء دي بطريقة عصرية. المعرض اللي انت قدمته في تونس في موجة في تونس في 2023 كان معرض بيظهر الإرث التونسي. الأفراح في تونس مهمة جدا، وكل ما منطقة لها زي مختلف، صح؟ وانت حبيت تظهر التراث ده بطريقة كتير عصرية. ليه الطريقة المودرن بالنسبة لك كتير مهم انك تعرض الاشياء بالطريقة دي؟ علاش؟
1: علاش خطر مشيت 10 سنين تالي الموزي كيبرانلي، وريت اكزيبيشن نتاع عملتها مدام هنا شدياك على الكوستيم فلسطيني وليباني، وريتك الكوريغرافي كيفاش كانت. دونك قلت علاش لا واحد يعملها كيفها.
0: يعني انت لما شفت المعرض ده قبل كده هنا استوحيت منه. طبعا هو كان عن الزي الفلسطيني واللبناني، ولكن انت كمان حسيت انه ممكن الزي التونسي كمان تظهره بالطريقه دي.
1: اكزاكتومون. دونك عملتها في موجة فيرسيون صغيرة، ومشيت قدمت لانستيتيو دو موند اراب الفكرة هذه. قالوا لي تونس ما نجموش نعملوا كان على تونس، لازم نعملوا حاجة زادة مع المغرب، مع المغرب والجزائر. وعطيتهم الفكرة دونك كطلبوني بعد عام قالوا لي يلا.
0: عشان كده حبينا احنا نستضيفك كمان فارس، لانك الفكره بدات معاك انت، كان عندك فكره المعرض ده، بس طبعا هنا كمعهد عالم العربي كانوا حابين يظهروا الثراء ده في المنطقه، في منطقه المغرب العربي، وعلشان كده كمان دخلوا الجزائر وتونس. في فنانين تانيين كتير جايين من المغرب العربي، بس حبينا نفتتح معاك علشان نتكلم عن ازاي التونسي الافراح، الفرح التونسي، رغم انه تونس دولة كتير عصر مداغن ومنفتحة على العالم، ليه خصوصياته، اشياء ما تلاقيهاش غير في تونس. كما شنو يعني، في حاجات كتيرة قوي مختلفة في الفرح التونسي، في زي العروسة مثلا.
1: أي هي ديجا معناتها حبيت زادة نوريه الجناس معناتها كيفاش معناتها عندنا باتريمون،
0: يعني حتى الشابات النهارده المودرن بيلبسوا الحاجات القديمة دي،
1: يرجعوا توا بشوي بشوي يرجعوا يلبسوا هكا، ولا لازم ترجع خاطر لي زارتيزون
0: الحرفيين
1: معناتها قاعدين ماش نقاوه معناتها الخدمة هذه، وقاعدة باش تموت الخدمة هذه، لازم ترجع ولازم العباد يشو معناتها يرجعوا
0: الأشياء القديمة
1: معناتها، خاطر معناتها سي تري ريش، معناتها عندنا كولتور تري ريش.
0: وقت ما كنت بتتكلم عن المعرض ده في موجة في تونس في 2023، انت عرضت مجموعة يعني مجموعة غنية جدا، بتوري قد ايه الإرث الثقافي التونسي غني. كان في فنون تقليدية كتير، في أزياء يعني قيمة قديمة. إزاي ممكن الشباب النهاردة يتعلموا العلم ده؟ يعني في تطريز، في أشياء كتير تقنيات قديمة، تحتفظ بها إزاي بما أن عندك متحف النهاردة؟
1: أنا نحب كان نشوف كيفاش نقاو دي فون باش معناتها نعاود
0: بتدور على تمويل، يعني
1: نرجعوا معناتها اللي مازالوا يعرفوا، خاطر من تو كبار ومعناتها باش يموت معاه
0: المهنة، تموت معاهم
1: هذا. دونك لازم نرجعوا تو كيفاش نرجعوا الجناس معناتها
0: الشباب يتعلموا
1: يتعلموا الخدمة هذه.
0: امبارح كان أول يوم في معهد العالم العربي، استقبلتوا الصحافة، كلمني شوية عن الأجواء، كيفاش كانت الأجواء؟ كان في ناس كتير،
1: برشا عباد،
0: ناس كتير،
1: العباد فرحانين برشا، أول مرة ريتها هكا الانستيتيومون دغاب معناتها سيتي
0: عجبتك السينوغرافيا، عجبتك الأزياء معروضة بأي طريقة؟
1: أي ما نعرف ظلي معناتها فما 2000 بيرسون جاو ما نعرفش عارف، وفما معناتها ديزانيماسيون كيف العرس كيف عملوا معناتها شو
0: 2000 شخص كانوا موجودين وكان في عروض. أنت كم جبت معك كم قطعة؟
1: 10 قطع. ما فما زادة شوية دي كوف، وفما كالكوز أكسسوار،
0: في أكسسوارات وأشياء كتيرة قوي. بس ياريت تكلمني شوية عن القطعة دي، قطعة ثمينة غالية تقيلة وتاريخية، فيعني الثراء فيها قوي. بتحملهم إزاي القطعة دي؟ في تأمين، في جارانتي، في يعني أسيرانس؟
1: أي فما بسيو لي أسيرانس معناتها أي
0: بس تقيلة القطعة بتبقى
1: فما لي أسيرانس معناتها بسيو معناتها خاطر عندهم 100 سنة،
0: أي
1: 100 سنة عندهم ونون ولا معناتها en tout cas ils sont bien mis en valeur.
0: إحساسك إيه أنت كتونسي أو عندك التاريخ ده في عالم الأزياء والموضة، الوالد زي ما كنت بتقول عبد الرزاق قشرايت، والوالدة أيضا، واشتغلتوا على الفكرة دي، يعني المتحف، متحف دار شرايت، أكيد ما بتشوف التحف دي موجودة في قلب باريس بيبقى فيه كده إحساس بالفخر. حسيت بإيه امبارح لما شفت الملابس دي والأزياء دي معروضة؟
1: اي سي كما نقولوا انفيرتي
0: فخور
1: انفيرتي البلادي و معناتها لا ميموار دو مون بير وامي دونك سي ان فيرتي اللي نشوفهم توا في الناس دي موند عرب والناس كل معناتها باريس العباد كل ينجموا يجيو يشوفوا الكوليكسيون هذه مع بيان سور البلدان الاخرين وان شاء الله نحب معناتها سي ان ديبي اللي باش تسافر من بعد في العالم ان شاء الله
0: بدايات يعني هاي. علشان بعد كده تاخذ المجموعه دي وتصفرها كمان هاي. وتوريها حول العالم الله. انت طبعا كمان فارس خلينا نقول انه خارج المعرض ده الخاص بالزي العروسه التونسيه انت مصمم ازياء هاي. مصمم ازياء معاصر كمان تري مودرن فياريت تكلمني شويه عن بصمتك فارس أي. تحكي عن شغلك باي طريقه يعني كيفاش ممكن نعرف الامبرانت بصمه فارس
1: انا خاطر ديما عشت هذا في الانفيرونمون هذا كي كنت صغير
0: في اجواء
1: دي ومن بعد قريت في لندن عملت قرايتي في لندن و دونك ديما حبيت معناتها حاجه مودرن ومعناتها ديما فما ان رغار على القطاع القدم
0: دائما في صله مع التاريخ
1: حتى كان حاجه صغيره ديما فما حاجه ومن بعد ما عملت دي ستاج عند عزلين عليا وعملت
0: اتدربت عند طبعا درست في لندن وبعد كده رحت عملت دورات تدريبيه عند عز الدين عليا طبعا الله يرحمه مصمم من اهم مصممي الازياء من اصل تونسي هو
1: تونسي وتعلمت برشا خاطر عملت وقتها جستومون كنت نلم الحوايج الكل باش يعمل اكزيبيشن في نيويورك في جوجنهايم وقتها دونك شفت القطاع نتاع الكل وسلت والسوالات تعلمت برشا زاده غادي وخدمت زاده مع اوليفي لابيدوس كنت اسيستون تاعو يونيس جيا
0: اسماء برضو كبيره اشتغلت معاهم
1: ولا ومن بعد روحت لتونس حليت الاتولي نتاعي وعملت مون بروميير ديفيلي في لبنان كما قلت قبلك
0: اول ديفيلي كان في لبنان بلد الازياء في الوطن العربي طبعا
1: وعملت في نيويورك زادا ومن بعد توا رجعت الاكثر توا معناتها الباتريمون نتاعي معناتها ما نجمش نعملوا الزوز توا معناتها لاهي بهذا وبون ان شاء الله نرجع زاد
0: لان الشغل التوثيق الازياء التونسيه الاثريه دي بتاخذ التراثيه بتاخذ وقت وبتاخذ مجهود ومكلفه كمان فكان صعب بالنسبه لك انك تشتغل بس على المجموعات العصريه بتاعتك بس النهارده
1: وعندي وعندي قاعدين زاد توا عملنا مع زميل منتصر عليا دايور لو كوزان دو عزلين عليا عملنا الاسوسياسيون في تونس توا نتاع دار عليا
0: فتحتوا دار عليا في تونس
1: وباش جوستومون اون فا اوسي ايدي لي زارتيست
0: عشان تساعدوا وتشجعوا المبدعين التوانسة أيضا يعني في مونتورينج مساعدة للشباب اللي هم كمان بيشتغلوا في المجال ده في تونس إيه هو أكبر حلم ليك عايز بتشتغل عليه وعايز تحققه
1: أكبر علم تونس ترجع معناتها نجم نرجعوا الكولتور متاعنا ونوريها للعالم
0: ثقافتكم
1: متاعنا قد عنا ثقافة معناتها تري ريش معناتها وإن شاء الله غنية وإن شاء الله نعطيها
0: تقسموها للعالم إن شاء الله وأنا سعيدة جدا أن تعرفت عليك فارس وبتمنى لك المزيد من النجاح ليك لتصميماتك وللمتحف وللمعرض طبعا معرض فيف لا ماريي اللي ممكن تزوروه في معهد العالم العربي في باريس لغاية يوم 28 فبراير شكرا ليك وكنت سعيدة
1: أبيانتو
0: يعيشك.

0: راس الفوق في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية، وإحنا مكملين مشوارنا على أثير مونتي كارلو الدولية ومكملين، وهنروح لفقرة بيزنس. في فقرة بيزنس النهاردة في برنامج هوا الأيام سعيدة جدا بيكي يا رحمة علي، وانتي لايف كوتش وبيزنس كوتش، وبتساعدي ناس كتير انها تطلق مشاريع على السوشيال ميديا. اهلا وسهلا بيكي في هوا الأيام.
1: اهلا بيكي، انا مبسوطة قوي.
0: أهلا بك. النهاردة قررت تكلمينا عن موضوع مهم، عايزين نعرف إيه هي الأسباب اللي بتخلي إنه مشروع أو مشاريع تفشل على منصات التواصل الاجتماعي، رغم إن تكون مشاريع كويسة. يعني إيه اللي ممكن يفشل مشروع على السوشيال ميديا؟ أنت طبعا بتساعدي ناس كتير وبتعملي فيديوهات كتيرة قوي، بس أكيد في إشارات وفي حاجات كتيرة قوي يمكن بنغلط فيها.
1: أوكي، طيب، هو في الصراحة أكتر من جانب. يعني مثلا أول حاجة في الجانب التسويقي وفي الجانب الإداري. لو مسكنا مثلا الجانب الإداري، أو يعني زي ما نقول البيزنس نفسه، الكور بتاع البيزنس، فأنا بحس ساعات كتيرة الناس بتكون فاكرة إن أنا المنتج ده علشان بحبه، او المنتج ده مثلا انا قررت في يوم ان انا اشتريه وما لقيتهوش، يبقى ده في احتياج للسوق وان يلا بينا نعمله. وده بيبقى حاجه شائعه جدا، اللي هو ما ده مش متوفر، فبيجي القرار استعجالا او بناء على تفضيلات شخصيه، ان دي حاجه انا بحبها دون النظر بقى للسوق هو يعني رايح فين. فيجي السؤال، هل انا لو في حاجه يعني انا اعمل حاجه مش بحبها؟ لا طبعا، انت الحاجه اللي انت بتحبها تقدر تعملها، بس لازم تطوعها.
0: يعني مش ما يكفيش انه الاقي منتج ناجح والناس بتحبه علشان انجح فيه.
1: لا للاسف، لازم انا الحاجه اللي انا بحبها بلس ان انا بص بره الناس محتاجه ايه والسوق بيتغير ازاي. كمان بما ان الوقت ده وقت سريع جدا، نفس جديدة جدا، فاصلا هو سلوك الجمهور بيختلف. يعني عايز اقول لحضرتك على حاجة، مثلا متابعة للسوق مثلا مصري والعربي في الفترة اللي فاتت، كان في احتياج كبير جدا مثلا للبرودكت اللي علاقة بالشعر الكيرلي، والبنات رجعت وشعرنا كيرلي ونرجع لطبيعته ومش عارف ايه كده. السلوك الجمهور رجع يتغير تاني في الحتة دي، وبقى لا الاحتياج اكتر لفكرة الشعر اللي بنعمل له تريتمنت، علشان لا انا عايزاه يبقى اسهل واسرع، والكيرلي ده بيبقى محتاج مجهود مني وعناية اكتر. فانا لو فضلت مثلا ماسكة او مقومة البراند بتاعي على برودكت واحد من غير ما اكون براقب تغير سلوك الجمهور، فده بيضر البيزنس ككل. الحاجة التانية اللي أنا بشوفها بقى سبب الصراحة تأخر وإن المشاريع كتيرة متقدرش تكمل، هي فكرة التسعير. التسعير ما بيجيش من حتة اللي هو إيه، أنا عارف الأوبريشن هياخد مني قد إيه، التسويق هياخد مني قد إيه، المصانع، التغليف، الشحن، إيه. فبحط سعر مثلا مقارنة بالسوق، اللي هو مثلا إيه الحاجة دي بـ10 وفي ناس بتبيعها بـ15، خلاص أنا هبيعها بـ12، وفي الآخر يجي يعمل الحسبة بتاعته يلاقيها مخسرة معاه، لا عارف مثلا يعمل تسويق ولا عارف يطلع بإعلانات، وبيحس طول الوقت إن في الدنيا ضيقة ومش عارف يتوسع وهكذا. فده النقطة التانية، فده كور اللي أنا ما بعرفش أكمل. لو جينا بقى من حتة التسويق وعلى السوشيال ميديا أو كده، ناس كتيرة بتفتكر ان التسويق هو يعني رفاهية او حاجة انا ممكن اعملها النهاردة وقفها، لا، هو التسويق زيه بالظبط زي عملية الانتاج. يعني زي ما انت كل يوم محتاج انك تروح المصنع والحاجة بتاعتك تطلع، هو التسويق عملية مستمرة. محتاج ان انت تعمل اوبتمايزيشن طول الوقت، تشوف مثلا ايه الحاجة اللي عطلت، الحاجة اللي الجمهور مش حاببها وابدأ احسن منها، بس ده لا يمنع وده ما ينفعش ابدا ان انا اجي في شهر اقول لا انا هوقف بقى تسويق الشهر ده، البيزنس مش هيقوم طبعا.
0: يعني لازم يكون في استمرارية استراتيجية واضحة في قصة التسويق.
1: بالضبط استمرارية دون توقف، يعني لازم أنا أكون، وده بيرجع تاني لنقطة التسعير، يعني أنا لازم أكون عامل حسابي في البادجت كل شهر أو يعني كل 3-6 شهور إن الميزانية دي طالعة كده كده للتسويق، ما فيهاش جدال. الحاجة الأخيرة بقى في حتة الماركتينج، يعني إنه أو الظهور على السوشيال ميديا، إن المحتوى او البيزنس نفسه ساعات بنطلعه من غير براندنج، والمقصود هنا بالبراندنج لا الالوان ولا اللوجو ولا اي حاجه. البراندنج هي قصه البرودكت، قصه البيزنس، ليه احنا طلعنا البيزنس ده. وما بيبقى ما فيش رد على السؤال ده، فالصراحه ده معناه ان ما كانش في دراسه.
0: قصة الواي ليه يعني ايه كمان الخصوصية انه انا اقدم براند زي ده او منتج زي ده؟
1: لان انت لو طلعتي بالشكل ده اللي هو، طب ما هو ده زيه زي غيره، ما احنا برضو خلينا نكون كده صراحة، اي برودكت وفي مليون برودكت تاني. فاللي هيخليني ان انا اروح لبرودكت ايه واسيب بيه، لان ايه بيتكلم زي، لان ايه في قصة لمستني، في كده في تأثير حصل في الموضوع. بس فده اللي يعني لو انا طلعت كده لا. يعني ممكن الموضوع يستمر 3-6 شهور في الاخر هترجع تقع. ده اللي بيخلي مثلا، ودي احصائيات فعلا، ان 95% من المشاريع الصغيره بتقفل من خلال من 3-5 سنين.
0: عشان كده أنا حبيت الموضوع ده رحمة، لأن في ناس كتير النهاردة بتنظر إلى السوشيال ميديا وبتشوف الناس اللي هي أصبحت عندها مشاريع على السوشيال ميديا كأن حاجة سهلة، لعب بعيال في الآخر، أي حد ممكن يطلع ويسوق لنفسه. وأنت من خلال شغلك مع الناس اللي عندها مشاريع واللي بتسوق لها على السوشيال ميديا، بتشوفي كل يوم قد إيه الموضوع ده عايز دراسة، يعني دراسة في كل المجالات اللي أنت تكلمتي عنها. مفيش حاجة بالوايم كده رايحين يلا منتج أنا شايفة أنه ده هيشتغل هيمشي يلا أبيعه، من غير ما أكون عارفة السوق، من غير ما راقب الناس، من غير ما أعمل مجهود كمان علشان أسوق وأعرف أعمل ستوري تيلينج وفاهم الناس ليه أنا حبيت أبيع المنتج ده. إزاي الواحد ممكن يشتغل بجدية إما بيكونش عنده أي خلفية في البيزنس؟ مؤخرا شفنا ناس كتير بتطلع على السوشيال ميديا وبدأت بيزنس والبيزنس بتاعها نجح، بس ده مش معناها انه اي حد ممكن بالفعل يكون في المجال ده.
1: والله انا نصيحتي برضو لاي حد بيفكر في الموضوع، هو انت محتاج انك تتعلم بيزنس وتسويق حتى لو انت هتجيب حد يمسكه، بس على الاقل يكون في معيار للحكم على الاشياء، ان انت لو حد هيعمله لك تقول له لا ده غلط لا ده صح. ساعات كمان برضو من أكبر المشاكل اللي حتى بنواجهها مع العملاء، إن العميل بيكون بيقول أنا عايز أطلع دماغ، أنا عايز أطلع رؤيتي. طب ما نفرض رؤيتك دي لا تتناسب مع الجمهور اللي أنت بتكلمه، فبيرجع في بقى لخبطة في الحتة دي، إن العميل عايز حاجة، فريق التسويق أو البيزنس شايف إن هو لا ده اللي هيوصلك. فدون بقى انت لو انت بعدقت الموضوع من غير ما تدرس وتكون فاهم، هتقف في الحته دي، هتروح بقى تتنقل من شركه لشركه، هتحس ان مفيش حد بيعمل لك اللي انت، بس هو المشكله عندك لان انت مش فاهم اصلا. فهو اول حاجه انت اللي محتاج انك تتعلم، عايز بقى تروح تشوف بقى كورس متخصص، عايز تتعلم على اونلاين مع نفسك. او انا الصراحه شايفه دلوقتي ان هو البيزنس بتاع الاستشارات بقى كتير جدا، كل الناس دلوقتي، يعني في ناس طبعا مؤهلة لده وفي ناس غير مؤهلة لده. انت محتاج برضو تعملي سيرش قبل ما تختاري الحد اللي هيبقى معاكي في الرحلة دي، بس يعني هيوفر عليك كتير. يعني فكرة ان يكون معاكي منتور او حد يساعدك في القصة دي هيوفر عليك كتير. ان انا اعتمد على جهود فرديه اتس اوكي، بس تكوني منفتحه للفشل، يعني تكوني منفتحه للمحاولات واللخبطه اللي هتحصل،
0: وتكوني عارفه ومتاكده انه هتفشلي وهترجعي تبتدي من جديد.
1: مظبوط. يعني اللي هو مثلا اكون عامله لنفسي 3-4 شهور كده، 3-4 شهور دول هنلعب فيهم، هنجرب. غير كده لا، يبقى الجاي متخصص، وبرضو تكوني عاملة حسابك فيه في الميزانية دي، لأنه هو ده اللي هيوفر عليك يعني وقت وفلوس بعد كده.
0: بس يعني رحمة أكيد في ناس كتير بتسمعنا دلوقتي بتتساءل وبتقول يعني كل حاجة اتعملت وكل حاجة اتباعت على السوشيال ميديا والموضوع بقى منزحم جدا، هل في إمكانية أنه الواحد يفتح مشروع وينجح فيه على السوشيال ميديا النهاردة، ولا الموضوع خلاص يعني متأخر؟
1: لا بالعكس، يعني هو بجد السوق العربي لسه فيه سبيس كبير جدا يعني للتطوير والإبداع. لأن أقول لحضرتك على حاجة، هو الزحمة كتيرة بس اللي بيقدم كواليتي لا مش كتيرة خالص. اللي بيقدم قصة هتستمر لا برضو مش كتيرة خالص. فلو أنا بس أخدت الموضوع بالهداوة ودراسة، وإن هو وأهم حاجة ودايما بكررها إنك تدخل المشروع علشان أنت عايز تفيد وتنفع الناس بشيء، مش عشان الهدف الربح. طبعا الربح مهم جدا وكده كده لازم يجي، ولكن انا لو بصيت بس على جانب الربح فانا بناء عليه مش ههتم بآراء الناس اول حاجه. مش ههتم ان انا اطور من البرودكت بتاعي، ولكن اللي هيخليك انك يعني تستمر هي فكره ان انا اراقب الاثر بتاعي، المنتج بتاعي بيأثر على الناس ازاي بالايجاب. فطبعا في طبعا سبيس كبير جدا، وفي لسه في كل المجالات على فكره حاجات بسيطه جدا ممكن تقومها. ده
0: زي ايه مثلا؟
1: زي مثلا لو احنا بنتكلم على الستات اللي هي لسه بتبدا ايه حاجات لايك المنتجات اليدويه والحاجات دي، لا ستيل في حاجات كتيره في السوق ناقصه. ولكن هي الفرق بقى ايه؟ زي ما بقول لحضرتك ان انا اكون مقومه الموضوع بناء على دراسه وفهم الجمهور المستهدف وافضل اطور فيه. وليكن مثلا المنتجات، لان انا بشوف عملاء كتيره منتجات لايك الكروشيه، المنتجات اللي هي بتاعت الأعمال الفنية والرسم والأعمال اليدوية وكل الكلام ده. هو زحمة وفيه، بس اللي بيطلع حاجة كده بقصة ورايقة كده وحلوة لا مش كتير خالص.
0: بس في نفس الوقت يعني زي ما قلتي من شوية، العهد اللي احنا فيه ده عهد السرعة وكل حاجة يعني بتتغير في لحظات. طيب ازاي الواحد ممكن ينزل منتج وبعد ما فيش شهرين تلاتة يلاقي انه الناس عايزة حاجة تانية؟ هل ممكن الواحد يعني يكون منفتح على التغيير ده وعارف من الاساس ان هو هيطور العروض بتاعته؟
1: مظبوط. ده طبعا يعني اقول لحضرتك على حاجه، في كيس مثلا في براند مصري، البراند ده كان قايم اصلا، يعني هو اما طلع كان على الشنط اللي هي الباك باك اللي هي الظهر دي، واما كانت ساعتها كان برضو ترند الكلام ده مثلا من ايه 6-7 سنين كانت البنات كلها لابساه. دلوقتي البراند ده لا طبعا بدا بقى يدخل في الفاشن والدريسز والكلام ده. البراند ده لو كان وقف عند الحتة دي كان زمانه قفل خلاص، الجمهور ما بقاش عايزه. فهو طبعا طبعا خصوصا بقى المجالات اللي زي ما قلت لحضرتك بقى الفاشون والستايلينج والجزم والشنط وكل دي مضاد، دي تغير في السلوك والشكل وكل الكلام ده. فأنا لو هقوم البراند بتاعي على برودكت وهفضل متمسكة فيه، لأن ساعات العميل بيكون عشان هو حابب، يعني صاحب البيزنس بيكون حابب البرودكت بيبقى عنده تعلق بيه اللي هو مش هغيره. ما دي لا ما فيش حاجة اسمها كده، ما خلاص التشبع، السوق تشبع منه لازم تنط على اللي بعده. فطبعا لازم يبقى فيه فليكسابيليتي. هو بناء البيزنس طبعا ليه جوانب ايجابيه وجميله ومشرقه كتير جدا، بس الجانب اللي بيبقى فيه ضغط طبعا فكره ان انا طول الوقت محتاجه اطور، طول الوقت انا محتاجه اشوف الجمهور بتاعي دماغه رايحه فين.
0: وايه هي الحاجات بقى اللي النهارده اللي ممكن تكون واعده في سوق السوشيال ميديا، الحاجات اللي ظاهره اللي بدات اللي بتشوفيها او حساها؟
1: والله بصي، لو انا بتكلم مثلا في الحته بتاعتي في اللي هو الاطار تقديم الخدمات والكورسز والكلام ده، انا شايفه مثلا اللي بيقدم حاجه فعلا مفهومه وواضحه في فكره هاو تو ابلاي الاي اي على البيزنس بتاعك، او ان انت مثلا تعمل اوتوميشن او اليه، يعني تحول حاجة يدوية لحاجة من الآلة هي اللي بتعملها بما يخدم متطلبات البيزنس، ده لسه فيه يعني احتياج كبير جدا. لسه شركات ومؤسسات وناس لسه بتبدأ وعايزة تعرف ازاي الاي اي ممكن يساعدها انها تعمل المحتوى وكل الكلام ده ما فيش لسه حاجات واضحة. ناس بتتكلم كتير ودوشة وتولد وبتاع، بس فين بقى المسار الواضح؟ لا ما مش شايفة يعني. فالحتة دي مهمة وحلوة جدا. لو بنتكلم في حتة الاستشارات بقى والكوتشنج والريليشن وكده، استيل برضو السوق يعني انا برضو جربت جلسات كتيرة قوي، بحس برضو في الاخر ان مفيش رود ماب. يعني انا دخلت دلوقتي سيشن مع كوتش وفي الاخر مش فاهمه طب احنا نمشي ايه، طب احنا بنحل ايه، طب ده برضو لسه في احتياج. فكره ان انا لما اكون مقدمه اقدم بلان، اقدم بروجرام، ده مثلا في الاطار الحاجات دي. وبرضو حاسه ان في فئه معينه من الجمهور محدش بيتكلمها برضو، مثلا الفئه لكبار السن، مش كبار السن قوي يعني، اللي هو مثلا ايه عدينا الستين او كده. الناس دي على فكره بيبقى ليهم احتياجات، انا ما بلاقيش مثلا الاحتياجات بتاعتهم ملباه في حاجات كتيره، ما فيش اصلا سوق بيكلمهم تقريبا.
0: صحيح.
1: ده الحاجات اللي انا شايفاها يعني برؤيتي دلوقتي.
0: طبعا انت لاحظتي اكيد في ناس كتير بقوا يستشروكي، وايه هي الاسئله الاهم او اللي بترجع دايما بيسالوكي عن ايه اكتر حاجه، وايه هي المشاكل اللي بيقابلوها؟
1: اوكي، هو في مشكلتين كبار قوي. هي المشكله الاولانيه فكره التشتت، وده ناتج من كثر المعلومات وكثر ان انا حاسه ان في حاجه ناقصاني، فعماله اجمع معلومات واخد في كورسات وكده، وفي الاخر بحس ببرن اوت طبعا، مش عارفه اطبق من كتر الحاجات اللي انا عاملاها في التو دو ليست بتاعتي. الحاجه الثانيه هي الاستعجال، ان مثلا ايه انا عملت الحاجه، هي بقى فين النتيجه؟ ها بقى هيحصل امتى بقى التغيير والفلوس والبيزنس يكبر ومش عارف ايه كل الكلام ده. وده برضو ناتج من السرعه والضغط اللي كلنا احنا محطوطين فيه. فانا اما اجي ابدا حاجه دايما بقول اللي بيدخل معايا استشارة وكده، وديها للآخر يعني، الحاجة اللي انت تبدأي فيها هاتي أخيرها، وما تجيبي أخيرها اقفلي الموضوع على قصة نجاح يعني. ما تكونيش مثلا في النص زهقتي، لا خدتي كورس كمليه للآخر وخدي الشهادة، ده على الأقل بيخلي دماغنا يقفل الأبواب.
0: أوكي المتوح. فهمت عليكي.
1: بس ده اكبر يعني مشكلتين وحاجات بترجع لي تاني، ان هو انا عملته ما فيش نتيجه. ما هي النتيجه ما بتجيش كده، النتيجه هو السعي لازم يستمر طول الوقت، والنتيجه كده كده هتظهر، والنتيجه بتظهر من تراكم الاشياء الايجابيه يعني.
0: فهمت عليكي. الموضوع يعني ممكن نقول انه هي زي غابة على السوشيال ميديا، بس في نفس الوقت في فرص كتيرة قوي لو الواحد بيشتغل على الأدوات وبيشتغل على المشاريع يعني بتأني، وبيعمل جدول قبل ما يدخل في أي مشروع. وفي نفس الوقت هي برضو عبارة عن مختبر يعني، ممكن أي حد عايز يعيش تجارب يعيشها، بس أكيد صعب الواحد ينجح من أول مرة لو ما عندوش الأدوات الكافية، فأكيد هيكون فيه فشل. المهم أنه الواحد ما يخافش من الفشل ده ويستمر. أنا بشكرك رحمة على التيبسات دي كلها يعني، أنت اديتينا نصائح كتيرة، بشكرك على النصائح دي، وعلى الله تفيد الناس.
1: الله يخليكي، شكرا جدا.
0: شكرا جزيلا ليك، مرسي.

0: إيش حال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي.
1: هوى الأيام مونتي كارلو الدولية، سميرة إبراهيم.

وبالطاقة دي والأجواء الجميلة هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة. شكرا لجوفي، شكرا ليك مازن خليل، شكرا ليك شاهيناز، وشكرا لكل أصدقاء هوا الأيام. عدمة، باي.

0: المواطن ترامب.
1: شيرين تنتقد المجلة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وسائل الإعلام، معتبرة أنه يحاول استخدام دخول الصحفيين إلى البيت الأبيض كورقة ضغط على المؤسسات التي تنتقد سياساته. وفي إشارة إلى أن ترامب منع صحفيي CNN، MS Now وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض بعد أن اتهم وسائل الإعلام بنشر ما وصفه بأخبار كاذبة، ترى الصحيفة أن هذا السلوك يتعارض مع روح التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير والصحافة، كما يمنع الحكومة من التحكم في الوصول إلى المعلومات وفقا لمدى رضاها عن التغطية الإعلامية. تخلص الصحيفة إلى أن القضية تتجاوز مجرد منع بعض وسائل الإعلام من دخول البيت الأبيض لتطرح سؤالا أوسع حول استقلال الصحافة وحدود سلطة الرئيس في التحكم بالإعلام.
0: في لو جورنال دو ديمانش، إغلاق الثانويات في فرنسا وإغراء الفوضى.
1: سلطت المجلة الضوء على موجة الاحتجاجات الطلابية التي تتواصل في فرنسا، احتجاجات تحولت في عدد من المدارس إلى أعمال شغب وتخريب وعنف، وسط اتهامات لبعض المنتخبين والنقابات بالتحريض عليها، ما أدى إلى تشويه المطالب الأصلية للطلاب. الاضطرابات طالت نحو 735 مدرسة مع تسجيل اعتداءات على مدرسين ومديرين، كما تخريب أكثر من 100 مؤسسة قبل أن تمتد إلى الجامعات. وضمن إطار سعي الحكومة لاحتواء التصعيد، اقترح وزير التربية إنشاء منصة للتشاور مع الطلاب. في المقابل تؤكد وزارة الداخلية أن قوات الأمن تتدخل عند وقوع أعمال عنف أو تخريب. وبعد أكثر من 5000 اعتقال وإصابة المئات من عناصر الأمن والمتظاهرين، تتجه السلطات إلى تشديد العقوبات مع مطالبة وزير العدل بمساءلة أولياء الأمور عن أضرار أبنائهم وصدور أحكام بحق عدد من المتظاهرين.
0: وبالعودة إلى ماريان، المقاطعة غير المعلنة للمنتجات الفرنسية الصنع في الجزائر.
1: تتناول ماريان توسيع الجزائر لقيودها التجارية على فرنسا، مشيرة إلى توجيهات غير معلنة صدرت منذ نهاية تموز يوليو للمستوردين، تدعوهم إلى تجنب المنتجات الفرنسية باستثناء الأدوية وبعض السلع الاستراتيجية. بدأت أثار هذه السياسة تظهر في قطاعات عدة، بينها الحبوب وقطع غيار السيارات. فللعام الثالث استبعدت فرنسا من مناقصة جزائرية لاستيراد القمح، فيما تواجه الشركات الفرنسية صعوبات متزايدة في السوق الجزائرية. التراجع طال أيضا للاستثمارات مع غياب مشاريع فرنسية كبرى وتوقف نشاط رينو في وهران. وبحسب المجلة، تتقلص فرص وصول المنتجات الفرنسية إلى السوق الجزائرية من دون إعلان حظر رسمي في البلاد.
0: وتختمين لميس مع لبوان، معركة ليون العظيم، فمن أين يستمد قوته؟
1: تتوقف المجلة عند شخصية البابا ليون 14 الذي تأثر بإرث ليون الكبير البابا اللاهوتي ورجل السياسة الذي واجه أتيلا وأنقذ روما من الدمار. يرى الكاتب أن ليون 14 يعيش بدوره هاجسا بعالم مهدد بالحروب والدمار، ويحذر خصوصا من ذكاء اصطناعي قد تسيطر عليه مصالح خاصة وتفلت من الضوابط الأخلاقية والقانونية. خلال زيارته فرنسا، تقول المجلة، راهن البابا على من وصفهم قوى الروح لإحياء الجذوة الدينية. ووصف الكاتب استقبال البابا الجماهيري من الشباب بليون مانيا، معتبرا أنها تعكس جاذبية القوة الهادئة لبابا الفاتيكان، إذ يظهر المقال قدرة البابا على فرض حضوره من دون صخب، كما على الجمع بين الخطاب الروحي والقضايا الأخلاقية، محذرا من أخطار التقدم العلمي والتكنولوجي حين يتحول إلى وسيلة للربح على حساب الإنسان.
0: لميس زين الدين، شكرا لك، كنت معنا في قراءة في المجلات الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع.
2: في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم، يوميا في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحا وفي 11:19 والسادسة إلى 4:15 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.

0: 35 دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز جديد للأخبار معك نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
2: صباح الخير شيرين، أهلا بكم مستمعينا. قال الحوثيون في وقت مبكر من صباح اليوم إن السعودية شنت هجوما على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في اليمن، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت، فيما أعلنت السلطات السعودية والحكومة اليمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين. هذا واستهدف الحوثيون منشأة تابعة لشركة أرامكو في الرياض بصواريخ بالستية ومسيرات، مؤكدين أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريقة. في ملف فلاي دبي، أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن التحقيقات حول الهجوم على متن الطائرة كشفت أن مساعد القبطان خطط لتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ لمهاجمة الطيار أثناء الرحلة من دبي إلى تل أبيب، فيما لا تزال دوافعه غير معروفة. هذا ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائد طائرة فلاي دبي الطيار الهندي لزيارة بلاده كضيف شرف. أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أن غارة دامية على غزة، أفاد مسؤولون محليون بأنها أسفرت عن مقتل 5 أشخاص كانت تهدف إلى قتل علي العمودي القيادي البارز في حركة حماس في القطاع الفلسطيني. وفي الضفة الغربية المحتلة، أفاد شهود عيان ومسعفون بأن جنودا إسرائيليين ساندوا مستوطنين استولوا على بساتين زيتون فلسطينية مع بدء موسم القطاف، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص في مناطق متفرقة بالضفة. جددت روسيا دعوتها الدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى مغادرتها، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية التي تستهدف منذ أسابيع. دخلت القوات الفيدرالية الأثيوبية أمس مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد، وذلك بعدما أخلتها قوات السلطات الإقليمية المتمردة من السكان. أعلنت كوريا الشمالية أن استخدمت الذكاء الاصطناعي في اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى، وذلك بعد ساعات من إعلان سيول أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا. في إسبانيا، شهدت العاصمة مدريد ومدن إسبانية أخرى تظاهرات حاشدة على خلفية أزمة السكن، قدر منظمون عدد المشاركين فيها بمئات الآلاف، وذلك غدا رفض البرلمان إجراءات طرحتها الحكومة لاحتواء الأزمة. أعربت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبان عن ثقتها الكاملة بحليفها الأبرز جوردان بارديلا بعد نشر موقع إخباري محادثات منسوبة إليه تعود لعام 2013 وتتضمن تعليقات معادية للسامية. نهاية هذا الموجز الإخباري.
0: شكرا لك نجوى.
3: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
0: ومن الموجز الإخباري شيرين، ننتقل إلى فقرة من قاعات التحرير، وهي اليوم مع فيزا مصطفى،
4: وتحدثت فيها عن مجلة كتاب التي تدخل عامها الثامن وتمد جسور الأدب العربي إلى لغات العالم.
5: الكاتب والشاعر علي العامري مدير تحرير مجلة كتاب الصادرة عن هيئة الشارقة للكتاب، مرحبا بك ضيفا في إذاعتنا.
6: مرحبا بك الإعلامية والمبدعة فائزة، وأنا سعيد أتحدث إلى مونتي كارلو.
5: أريد أن أعرف منك أهم ما تضمنه العدد 96 للمجلة الصادرة هذا الشهر.
6: عادة الاهتمامات واسعة طبقا لشعار الذي ترفعه المجلة، وهو جسر ثقافي من الشارقة إلى القارات. في العدد الأخير تم تركيز على مجموعة من الحوارات من أفريقيا إلى آسيا إلى أوروبا، علاوة على دراسات ومقالات عن أدباء بينهم إدوارد سعيد المفكر المعروف، وكذلك شعراء من بولندا، شعراء من بلغاريا، وأدباء من مختلف نعم. المناطق.
5: في مقالك تحدثت عن الندوة الدولية التي نظمتها المجلة، وعلى مدار 4 دورات تم تخصيصها للحضارة الأندلسية. الدورة الخامسة سوف تكون حول رحلة الأدب العربي إلى لغات أخرى. ما هي أهمية هذه الندوة في ربط الجسور بين الشرق والغرب؟
6: تأتي هذه الندوة تحديدا بعنوان الرئيسي ترجمة الجهات رحلة الأدب العربي إلى لغات العالم، تأتي بعد ملاحظة واضحة وجلية بقلة ترجمة الأدب العربي، على الرغم من استحقاق هذا الأدب. لدينا أدباء كبار سواء في التراث أو في العصر الحديث ومعاصرين، ففي أسماء كبيرة جدا لكن لم تحظى بحقها بالترجمة إلى لغات العالم. في المقال ذكرت العدالة الترجمية، بمعنى أنه إحنا مقصرين كعرب، صحيح. مقصرين في مخاطبة العالم كل بلغته. مثلا هناك بعض المؤسسات الأجنبية أو مؤسسات الآخر تهتم بترجمة موسمية للأدب العربي، أو ترجمة مرتبطة مثلا بكتاب أو برواية أو بديوان نال جائزة كبيرة، أو قد يكون الاهتمام أيضا نتيجة الأزمات السياسية كما حدث في الإبادة الجماعية في غزة وفي عموم فلسطين. فلذلك يسلط الضوء على أدب مثلا الفلسطيني خلال هذه الفترة، وهناك كثير من المختارات الشعرية الأنطولوجيا والقصص ظهرت في الإسبانية الإيطالية الإنجليزية الفرنسية لكتاب تحديدا من غزة.
5: كثر الحديث حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الكتابة الأدبية، الموضوع الذي فرض نفسه مع رواية الكاتب الكندي الهايتي ثيليسون أورليان، سحبت روايته من سباق جائزة غونكور. لماذا لا نسمع مثل هذه القضايا في المشهد الثقافي العربي؟ هل هذا غير موجود؟
6: أعتقد موجود، ولكن يحتاج إلى فحص، يعني أدوات فحص النصوص المولدة عن طريق ما يسمى بالذكاء الاصطناعي. حتى هذه الأدوات أو البرامج هي أيضا فيها قصور، وهناك من أشار إلى ذلك بأنه يعني وضع هذه الأداة أو هذا البرنامج أمام نص أعتقد ديني، فذكر له أنه هذا النص بنسبة كبيرة مولد اصطناعيا بالذكاء الاصطناعي، فبالتالي نحن أمام تشويش كبير. بالنسبة لي ما يسمى الذكاء الصناعي رغم تحفظي على هذه التسمية هو ذكاء إعادة التدوير. يعني لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن ينتج
5: نص
6: نصا أدبيا، ولا يمكن أن ينتج سؤالا أيضا. يعني وهناك من الفلاسفة الآن دخل في مناقشة هذا الأمر سواء بفرنسا أو في دول تانية، بأنه الإنسان نحن إذا تخلينا عن الكتابة اللي هي عنصر أساسي يميز الإنسانية ويميز الإنسان، فهذا أمر في غاية الخطورة.
5: كل الشكر لك الكاتب والشاعر علي العامري، مدير تحرير مجلة كتاب، كنت معنا من الإمارات.
6: شكر لك وشكر إلى مونتي كارلو.
1: وعاصفة الذكاء الاصطناعي تهز أعرق جائزة أدبية في فرنسا. سليم.
0: نعم يا شيرين، وأن الذكاء الاصطناعي لم يعد ينافس الإنسان في مجال العلوم والتكنولوجيا فقط، بل وصل حتى إلى الأدب. المزيد من التفاصيل مع نيلة الصليبي في النشرة الرقمية.
7: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، هل يمكن أن تتحول رواية مرشحة لأعرق الجوائز الأدبية إلى محور جدل بسبب الذكاء الاصطناعي؟ قضية هزت الأوساط الأدبية الفرنسية بأكملها بعد استبعاد جائزة غونكور، وهي من أعرق الجوائز الأدبية في فرنسا. رواية الكاتب الهايتي الكندي ثيليسون أورليان ستسا أمورير من قائمتها الطويلة بعد اتهامات باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الرواية بشكل كامل أو على نطاق واسع، وهو ما ينفيه الكاتب بشدة. فقد بدأت القضية من حساب على منصة إكس يحمل اسم بالانس تون كلود، الذي زعم في منشوراته أن الرواية كتبت تقريبا بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي. ولتعزيز هذا الادعاء استند الحساب إلى نتائج أداة بانجرام المتخصصة في تحليل النصوص، والتي أظهرت نسبا مرتفعة لاحتمال أن تكون مقاطع من الرواية مولدة آليا. لم تتوقف القضية عند هذا الحد، فقد ظهرت لاحقا اتهامات منفصلة بالسرقة الأدبية، طالت أعمالا أقدم للكاتب مع الإشارة إلى مقاطع قيل إنها تتشابه أو تتطابق مع كتابات منشورة سابقا. وهنا اتخذ الجدل منحا أوسع، لم يعد السؤال فقط ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قد استخدم في كتابة الرواية، بل أصبح الأمر مرتبطا أيضا بمصداقية الكاتب وأصالة العمل نفسه. ما دفع أكاديمية غونكور إلى اتخاذ قرار سحب الرواية من لائحتها، وحسب قولها لحماية نزاهة الجائزة ومصداقية الأكاديمية، معتبرة أن مهمتها هي تكريم الأدب الذي يكتبه البشر. هنا تكمن واحدة من أهم نقاط الجدل، فأدوات مثل بانجرام لا تقدم في حد ذاتها دليلا قاطعا على مصدر النص، هي تحلل أنماطا لغوية من بينها قابلية التنبؤ بالكلمات وبنية الجمل والأسلوب، ثم تقدم احتمالا أو تصنيفا وليس إثباتا نهائيا. وتزداد الإشكالية عندما تختلف النتائج بشكل كبير بين الأدوات، ففي دراسة جامعية أجريت عام 2025 تراوحت نسب الدقة بين 15 و99% بحسب الأداة المستخدمة. هذه الأدوات يمكن أن تنتج ما يعرف بالإيجابيات الكاذبة، أي أنها تصنف نصا كتبه إنسان على أنه مولد بالذكاء الاصطناعي، كما يمكن أن تتأثر النتائج بالترجمة أو برامج التدقيق أو أدوات إعادة الصياغة، بينما تنخفض موثوقية الكشف عند تحليل نصوص قصيرة أو أساليب كتابية غير مألوفة. وأحد مؤسسي بانجرام نفسه أقر بأن الأداة لا ينبغي أن تكون بمثابة الحكم النهائي. يكشف هذا الجدل عن أزمة جديدة في الأدب، كيف يمكن التمييز بين استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة وبين تفويض عملية الكتابة نفسها إلى نموذج لغوي؟ فالكاتب قد يستخدم هذه التقنيات للعصف الذهني أو الترجمة أو التدقيق أو إعادة الصياغة من دون أن يعني ذلك أن الآلة ألفت العمل. ومن هنا يطرح الجدل سؤالا أكثر تعقيدا، أين ينتهي دور الأداة وتبدأ عملية التأليف؟ من المؤكد أن نتائج أدوات مثل بانجرام وحدها لا تثبت علنا وبشكل قاطع أن الذكاء الاصطناعي كتب رواية ستسا أمرير، لكن القضية فتحت نقاشا أوسع بكثير من مصير رواية واحدة، نقاشا حول معايير النشر والجوائز وحدود استخدام الذكاء الاصطناعي في الأدب، وكيف يمكن للمؤسسات الثقافية أن تتخذ قرارات حاسمة عندما تعتمد على مؤشرات احتمالية لا ترقى إلى مستوى الدليل القطعي، حيث لا توجد حاليا طريقة تقنية قاطعة لإثبات مصدر نص أدبي. وفي النهاية تبدو قضية ثلسون أوريان اختبارا حقيقيا لمفهوم الأصالة الأدبية وللآليات التي ينبغي أن تحكم تقييم الأعمال والكتاب في عصر بات فيه الذكاء الاصطناعي جزءا من عملية الكتابة نفسها. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصديبي.
3: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Benjamin Biolay.
1: Ton silence et mon silence sont mes seuls soutiens quand je bats la campagne.
2: Monte Carlo Dualia.
3: الخامسة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
4: وفيها سليم: القوات اليمنية والسعودية يشنون غارات على الحوثيين، والجماعة تعلن الرد باستهداف أرامكو. إسرائيل تشن غارات وتنفذ تفجيرات جنوب لبنان، والمستوطنون مستمرون باعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. الإمارات تكشف أن مساعد قائد طائرة فلاي دبي خطط لتنفيذ عملية إرهابية. قائد شرطة باريس يقول أن الاحتجاجات خرجت عن السيطرة، ويحث المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية. ولولا وفلافيو بولسونارو يختتمان حملتيهما عشية انتخابات حامية في البرازيل.
0: مونتي كارلو الدولية في عجلون 106.2 FM.
3: وننهي الساعة الإخبارية الثانية يا شيرين بفقرة نقاش مونتي كارلو المسائي مع فايزة مصطفى، وهو أعاد لنقاش أمس.
4: وكانت فيه تسريبات عن اجتماع سري، هل تتقارب دمشق مع حزب الله بوساطة أنقرة؟
5: أكثر من مصدر تحدث عن محادثات مباشرة وسرية جرت الشهر الماضي بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله بوساطة تركية، في وقت تنفي فيه كل من دمشق وأنقرة عقد أي لقاء من هذا النوع. إذا صحت هذه المعلومات فإنها تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الاجتماع وعن سبب نفي انعقاده، رغم أن حكومة أحمد الشرع أبدت انفتاحها على الحوار مع الجماعة اللبنانية التي دعمت نظام الأسد سابقا. فهل نحن أمام بالون اختبار لمسار تفاوضي حقيقية لاحتواء التوترات الأمنية بين الجانبين؟ وأسئلة أخرى نطرحها على ضيفينا، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث بالدوحة دكتور مروان قبلان، مرحبا بك. أهلا
6: وسهلا، مرحبا، شكرا على الاستضافة.
5: أرحب بك أيضا الكاتب والباحث السياسي التركي يوسف أوغلو.
7: تحياتي لكم ولضيفكم والسادة المستمعين، وشكرا للاستضافة.
5: أول سؤال أوجهه لك سيد قبلان، وكالة رويترز كانت واضحة، استندت في تقريرها إلى 6 مصادر بينها مصدر أمريكي. وفق معلوماتك، هل من الممكن أن تعقد مثل هذه الاجتماعات؟
6: أنا بتقديري هذا الأمر ليس مستبعد، وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها حديث عن اتصالات من هذا النوع أيضا بوساطة تركية. لكن بتقديري أنه يعني في محذورين اثنين فيما يتعلق بالحكومة السورية. الأول مرتبط بالرأي العام المحلي، لأن بتعرفي يعني هناك يعني مشكلة كبيرة
5: حساسية
6: في الوجدان السوري، طبعا في مشكلة كبيرة في الوجدان السوري تجاه حزب الله تحديدا. بتعرفي حزب الله ساند نظام بشار الأسد، و يعني ارتكب انتهاكات كبيرة في سوريا خلال يعني تدخل لصالح النظام السابق. لذلك أنا بعتقد أنه الرأي العام المحلي خاصة القاعدة التي تؤيد السلطة الجديدة في دمشق على أرجح لن تكون سعيدة بمثل هذا التطور. هذه نقطة. لكن هناك محاذير خارجية أيضا مرتبطة تحديدا برد الفعل الإسرائيلي، لأنه كيف إسرائيل يمكن أن تترجم مثل هذا اللقاء؟ وهذا هل سيعطي هذا إسرائيل ذخيرة إضافية للقول بأنه لا يمكن التعامل مع النظام الجديد في دمشق، على اعتبار أنه يعني الترحيب الأمريكي به جاء بناء على أنه هذا النظام الجديد شوفه يعني يكون حائط صد في وجه إيران، يمنع تدفق السلاح باتجاه حزب الله، يساعدها. وتعرف ضغوط الرئيس ترامب على حكومة دمشق خلال الشهرين أو الثلاث أشهر الماضية للتدخل عسكريا حتى في لبنان للمساعدة في نزع سلاح حزب الله. لذلك أنا أعتقد أن من حيث المبدأ ليس مستبعد أن يحصل مثل هذا الاجتماع، لا بل سوف يحصل بمرحلة ما إن لم يكن قد حصل بالفعل. لكن كما ذكرت لك، طريقة إخراجه وأيضا محاولة احتواء تداعياته سواء كان في الداخل السوري أو يعني فيما يتعلق بالعمل الإسرائيلي.
5: الأستاذ يوسف أوغلو، تفهمنا سبب نفي دمشق لهذه المعلومات وفق ما حدثنا عنه ضيفنا السوري، لكن الرئاسة التركية لماذا نفت هي الأخرى عقد مثل هذه الاجتماعات؟ وإن حدثت لماذا تكون سرية؟
7: يعني هذه الفرضية بأنه كأنه حصل وتم بشكل قطعي والمشكلة أن لماذا تركيا والحكومة التركية نفت النفي هو جاء ربما جاء لأنه فعلا لم يحدث، وهذا ليس أنه لن يحدث، لكن الحقيقة تقول بأن المباحثات السورية مع حزب الله هي يجب أن تؤطر ضمن إطارات تركيا ترى بأن هذه الإطار في هذه المباحثات ليس بالضرورة أن تكون في تركيا. هذا أولا. ثانيا النقطة الأساسية هنا بأن هذه المباحثات الثنائية بين سوريا وبين حزب الله إذا ما كانت هي من أجل أن يكون هو كيفية فتح قنوات الحوار وحل الأزمات العالقة بين الجانبين الحكومة السورية الجديدة وحزب الله، وإذا ما كانت ستؤدي إلى سياسة تركيا التي تتبعها الآن في المنطقة وهي منطقة بلا إرهاب، يعني نزع سلاح المقاومة وأن يكون هناك اندماج تماما كما حصل مع قسد، فتركيا تدعم هكذا توجه، لكن عدم وجود أي مقدمات وعدم وجود أي تهيئة وعدم وجود أي تحضير فعلي حقيقي أو نوايا جادة في نزع سلاح حزب الله أو تفعيل ما يسمى الحوار السياسي والدبلوماسي وعملية الاندماج كل حسب حكومته، فأتوقع بأن هذا هو السبب الرئيسي وراء عدم حصول هكذا اللقاء داخل تركيا أو عدم تبني تركيا استضافة هكذا لقاءات بين الطرفين.
5: السيد مروان قبلان، في ظل نفي ضيفنا من تركيا وبحسب المصادر يدور أو دار الاجتماع أو إمكانية أن يتناول مواضيع مثل تهريب السلاح والخلايا التابعة لحزب الله في سوريا وعدم التدخل في الشأن السوري، هل هذه الملفات قابلة للتفاهم بين الطرفين؟
8: تقديري يعني اليوم يعني في يجب أن نقول بأنه يعني أمام هذا الاعتداءات العدوان الإسرائيلي بالأحرى، يعني هذا التوصيف الأدق، العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وعلى سوريا، هناك مصلحة مشتركة للطرفين. يعني من جهة السلطة السورية الجديدة يعني تبين لها أنها لا تستطيع أن تطع كل البيض في سلة واحدة، الاعتماد على الولايات المتحدة في ردع إسرائيل لم يفلح حتى الآن في وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية تقريبا شبه اليومية على الأراضي السورية، وهناك عدوان إسرائيلي مستمر على لبنان. هلا واضح أنه يعني إرث الماضي ثقيل، ليس من السهل تجاوزه، لكن نحن أمام مقاربة تبدو لي براغماتية من قبل الطرفين، وفي هذا لا يحتاج الطرفين أن يحب أحدهما الآخر في نهاية المطاف، لكن يمكن أن تكون هناك بعض المصالح أو التقاطعات المشتركة. حزب الله يريد أن تتعهد سوريا من جهتها بأنها لن تعمل ضده، بمعنى أنه لن يتم استخدامها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد حزب الله، بمعنى أن سوريا لن تهاجم حزب الله من جهتها. بتعرف الضغوط الأمريكية الشديدة التي كانت على سوريا خلال فترة الماضية، حزب الله أخذها على محمل الجد ويريد ضمانات من دمشق بأنها لن تفعل ذلك. سوريا من جانب آخر تريد أيضا من حزب الله أن يتوقف عن تدخل في شؤونها الداخلية، بمعنى أن يتوقف عن إيواء ودعم يعني عناصر من النظام السابق موجودين الآن في لبنان، سواء كانوا ضباط أو مسؤولين كبار، ولا يتم استخدامهم في أي مرحلة في المستقبل ضد النظام في دمشق. يعني ويجب يعني دمشق تريد من حزب الله أن يعترف بالتغيير الذي حصل في سوريا وأن ليس هناك عودة إلى الوراء، وبالتالي يجب أن يتعامل مع

0: على وجه التحديد. وبالتالي فإن أوروبا الآن في حاجة ماسة وشديدة، لا سيما أن البدائل ستأخذ وقت كبير وستلتزم أيضا رفع التكلفة، ورفع التكلفة هو ما تعاني منه أوروبا الآن. كلنا نعرف تململ الأسر في الداخل الأوروبي من ارتفاع التكاليف، ارتفاع الفواتير المنزلية وغيرها. وبالتالي فإن استخدام هذه الأوراق لتحسين صورة الرئيس الأمريكي الذي يعاني من مشاكل متعددة لا سيما بعد الحرب على إيران، أعتقد أنها ورقة سياسية تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.
1: كافي شو مايا صباح باسم سلوم.

0: من جدد تحياتنا لجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو بالساعة الأخيرة.
1: الساعة الأخيرة ومحطتنا الأخيرة لليوم باسم يوم الأحد، وإن شاء الله هيك يكون هذا المشوار عم نخلي مستمعين ينبسطوا بيومهم ويبدوا بداية جميلة بهذا اليوم الصباحي.
0: أكيد فكرة واحدة أحياناً كلمة حلوة بتغير عن جد أكيد. بتأثر بحياتك كتار،
1: فكرة إيجابية يعني. بتغير كل المود تبع النهار،
0: وكلمة هيك ما منيحة بتحسي بنتزع مودك،
1: بتكهرب الواحد، بنسم بدنه
0: حتى لما بنكبر ما بنتأثر فيها. لا بلا. الكلمة تأثيرها بيضل هو
1: بلا. الكلمة إلها تأثير حتى لو ما إلها معنى، نحن بنعرف حتى لو ما أثرت علينا بس ضمنياً بنتضايق، يعني إنه ليه بده يقول لي هيدا شخصك حتى صح. لو آخر هم مثلا
0: وفي ناس تحسيها غير مسؤولة عن كلامها، بتزد يعني ترمي كلاما جذافا
1: يعني هولي منهم كتار.
0: فيلا بكلمة حلوة تحياتنا لكم، معنا لونا هندسة إذاعية وسلافة في التنسيق بهالساعة يا مايا.
1: نعم بهالساعة رح إضافة إلى أخبار النجوم والجديد الفني رح يكون معنا جميل ديار بكرلي عجرب عاشت الأسامي بالفعل. هو المدير العام لمعرض نوشبك للكتاب الذي يقام في المدينة السويدية نور شوبينج.
0: إذن هاي هي فقراتنا لليوم، نبدأ مع أغنية لأنغام من ألبومها الجديد بعنوان دي روحي.

0: دي روحي
1: من النجمات المتجددات بالفعل أنغام.
0: وأنا بحب أسمعها بالشتوية أكثر من الصيف.
1: نعم هيك
0: بالشتوية بحس مودها كتير حلو أنغام.
1: موسيقتها يعني حلوة هيك مع الشتاء مع السقعة مع البرد.
0: هلأ بلا رح ترجع الموسم يعني.
1: يلا إلى الجديد الفني.
2: أخبار نجوم.
1: شوفي عنا أخبار باسم ونبدأ مع
0: عبدالله الرواشد. يعني بعد ما تعرض لأزمة صحية أكيد خرج منها بسلامة. أصدر ألبوم جديد أو ميني ألبوم يعني بتكون من خمس أغنيات. أول أغنية بالألبوم هي أغنية مجبور من كلمات ساهر وألحان مشعل عروج ومن توزيع عدنان عبدالله، بالإضافة طبعا إلى العديد من الأغنيات الأخرى ضمن هذا الألبوم. فرح نسمع أغنية الألبوم مجبور.
1: يلا

0: عبور سمعناها من عبد الله رويشد من ألبومه الجديد.
1: إلى رحمة محسن والتي أيضا أطلقت أغنية أنا الخسارة. ولكن الجدل اليوم على الفنانة رحمة محسن عن ألبوم عن عفوا الفيديو كليب اللي عملته غيرت الستايل, عملت أسلوب جديد نيو لوك, فغيرت كل طريقتها بالتأدية وعم ياخد أصداء منيحة يعني الفيديو كليب
0: حلو.
1: نعم.
0: وعن جد اليوم يعني صارت الناس بتنتبه لما فنان بيعمل هالقلبة وبيغير اللوك,
1: هو أصلا يعني الفنان يمكن بيعمل هيدا القلبة
0: ليلفت انتباه مثل رامي عياش إذا شفتي رجع للثمانينات. نعم. أيام زمان أمل حجازي لما قصت شعرة وهيك. فأي في فنانين بيعرفوا يتركوا أثر من هالناحية.
1: صحيح هي. وهو يعني جزء صار هيدا اللوك والأسلوب اللي تقدم فيه الأغنية صار جزء من العمل ككل. الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع وميكس وماستر هشام البنا, أما الفيديو كليب بيتولى إخراجه أحمد جوهر وإسلام عاكف بالمونتاج.
0: لازم نسمع الأغنية. يلا. أنا الخسارة.

0: أنا الخسارة.
1: أنا الخسارة وإلى آهي منك. يعني كل عالم عاتباني هالأيام.
0: ما بعرف شو القصة، كله عم بيعاتب كله هالأيام فعلا.
1: معاتبة. أنا الخسارة. معاتبة على قد المحبة يا باسم.
0: على حد معين.
1: على حد يعني معين. كمان
0: بعدين بتهرب المحبة إذا زادت.
1: طيب شو الخبر مع شادي جميل؟
0: شادي جميل طبعا حفله الماضي بسوريا تم إلغاؤه لأسباب يعني كتير تناولت إنه معنا بين النظام الأسد والنظام الجديد، يعني أيام نظام الأسد ما بعرف شو كان حكي، أنا عن جد ما بذكر ولا شفت شادي جميل أصلا أيام الأسد يعني طبل مثل ما بنقول، لكن تم إلغاء حفله بناء على هالأسباب، وهو اعتذر كمان من الجمهور السوري بوقت يعني عم نعتب على فنان مثل شادي جميل أصلا ما كان عنده يعني ما أنه حدا كان مؤذي، عم نحكي بوقت المؤذيين لساتهم موجودين بغض النظر. بعد إلغاء حفله السابق يبدو أنه رح يرجع إلى الأوبرا السورية ب18 الشهر الجاري، يعني بعد أسبوعين تماما ليحيي هاي الحفلة المنتظرة، وبشادي جميل من أجمل الأصوات السورية.
1: نستمع يلا.

0: سمعنا شادي جميل، تحياتنا لكم جميعا. كانت بعض من أخبار النجوم لليوم الأحد. عودة سريعة على رسائلكم على الواتساب قبل ما ننتقل للمساحة الحرة يا مايا.
1: نعم، إلى رسائلكم عن موضوع الصور القديمة اللي بنرجع لها ومنحس هيك بألم لما نشوفها، أو بندم، ما بعرف، بذكريات، بحنين،
0: أو بفخر
1: يعني.
0: وين صرنا.
1: نعم، من رسائلكم مصطفى خلف بيقلنا صباح النور والسرور غادة وباسم. مايا
0: اللي عندهم
1: هو معود، يمكن لأنه بالويك أند دايما غادة أنت وياه. الصور القديمة أجمل أيام العمر بالعيد والمناسبات الوطنية والدينية. تفاجأت كتير يعني، ايه بتفاجئ اوقات يعني، بتطلع بتتفاجئ كمان. هذا الشعور ما حكينا عنه، باوقات بيصير فيه
0: شو بدنا نخبر،
1: شعور المفاجأة.
0: نحن مواليد الثمانينات، كان في ستايلات دار ايامنا، بس شوف صورنا القديمة،
1: حتى نوعية وجودة الصور بتختلف عن الجودة اللي هلا. فكمان الصور وجودتها بتعطي شوي من اجواء الحقب اللي كانت موجودة، الحقب القديمة.
0: رؤى من المانيا، تحياتي لك، عم بتقول حتى صور قبل أربع سنوات فيها نضارة بشرة وإشراقة، ولما تعالي بتحرك فينا كل المشاعر. شكرا لرؤى.
1: حمد، أهلا وسهلا فيك، وبيقلنا أنا بحبكم كتير ومن كل قلبي من جيبوتي. أوه، وشكرا.
0: تحياتنا لألك
1: ولأهل جيبوتي واللي عم يسمعونا من هناك.
0: وتحياتنا ريطاها الربعي، ما عاد في وقت نقرأ رسائل. ميمونة، وفاء، وأبو مريم، تحياتنا لكل يلي شاركنا اليوم. تروحي على السويد
1: يلا،
0: بس بعد ما نسمع
1: أغنية وبعدين ننتقل إلى السويد.

0: انت مش واخد بالك مني، شايف انا عامله لك ايه، بس انا
1: ايه
0: واقفه هنا
1: بس. لا لا لا عادي خالص،
0: انا مش مروحه،
1: انا همشي.
0: امشي.

0: سجان سمعناها من عبير نعمة، والحرية دائما تكون من خلال الكتاب أيضا.
1: نعم.
2: مساحة حرة،
0: مساحتنا الحرة لليوم من مدينة نور شوبينج السويدية، وتحديدا من معرض نور شوبينج للكتاب في دورته الثالثة الذي يختتم فعالياته اليوم يوم الأحد. ومعنا مباشرة السيد جميل ديار بكرلي المدير العام لمعرض نور شوبينج للكتاب، وأيضا هو مدير المرصد الآشوري لحقوق الإنسان.
1: صباح الخير أستاذ جميل.
3: صباح الخير مايا وباسم ولكل مستمعي إذاعة مونتي كارلو.
0: أهلا وسهلا فيك سيد جميل ديار بكرلي. بكل دورة يعني نحن معكم ومواكبينكم من أول دورة أقيم فيها هذا المعرض بالسويد، السنة عم شوف هالتطور والانفتاح الكتير كبير بهالمعرض، فحدثنا يعني كيف بدأتوا بفكرة أنه نوسع هذا المعرض ليكون أكثر نشاط ثقافي؟
3: يعني بالبداية بحب أشكر مونتي كارلو، بشكركم أنتم على مواكبتكم الدائمة من خلال من أول يوم انطلق فيها هذا المعرض لحد هذه اللحظة. وهذا طبعا شيء مش غريب عن إذاعة مونتي كارلو اللي هي أكيد صوت وصدى للثقافة والمثقفين. بما يخص المعرض يعني من اليوم الأول نحن ما حطينا ببالنا هو راح يكون معرض لبيع الكتب فقط. يعني هو الفكرة الأساسية كانت هي إنه راح يكون مساحة وملتقى للمثقفين للأدباء للكتاب لكل المشرقيين، وبركز على كلمة المشرقيين لأن صراحة اللي كان عم بيميز هذا المعرض هو انفتاحه على كل مكونات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فمن يوم الأول حطينا ببالنا موضوع الانفتاح، فضروري أي مشروع يتطور من سنة لسنة. في السنة الأولى كان موضوعه نوعا ما محلي، خلينا نقول شمل ضيوف ومشاركين من كل المناطق السويدية ومشاركات من دول الاسكندنافية. السنة اللي بعدها لا، صار في انفتاح أكثر، صار في مشاركين من أوروبا. هذه السنة كان في تطور لافت اللي إنه صار في عنا مشاركين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكل ما لا أكيد سنة عن سنة المشروع بيتطور أكتر، وبالنهاية هدفنا الأساسي هو الانفتاح. يعني بنحاول بشكل أو بآخر نشمل كل مكونات الشرق الأوسط الثقافية القومية الدينية.
0: تصلحون ما أفسدته السياسة، يعني عم نحكي على الانفتاح والعالم عم يتجه إلى الانغلاق أيضا بنفس الوقت.
3: يعني أنا أكدت في كلمة الافتتاح اللي كان عم يحضرها ممثلي أو سفراء معتمدين لدى ستوكهولم بمثل بعض الدول العربية، قلت لهم إحنا هاي مساحة المعرض صغيرة جدا، بس نتيجة إدارة التنوع عرفنا نعمل إدارة للتنوع، قدرنا نجمع الكل فيها. بينما في دولنا بهالمساحات الكبيرة في هالطاقات الكبيرة بكل هالإمكانات ليش ما عم نقدر نجتمع فيها كلاتنا، رغم انه الخير كتير والارض كبيره بتوسع الجميع؟ هون يطرح حاله هذا السؤال. فصراحه القصه هي فقط كيف نعرف ندير هذا التنوع، كيف نحول هذا التنوع من نقطه اختلاف الى نقطه غنى وثراء للمجتمعات المشرقيه.
0: الاداره بدها مدير. كيف ندير هالتنوع؟ بدك مدير يديره.
1: نعم. يعني هذا المعرض جدير بالذكر أنه بلش باثنين الشهر إلى اليوم الرابع من أكتوبر تشرين الأول، ولكن هل تعتقد أنه هذا التنوع وهذا الغناء في المشاركين وكل شيء قلته ذكرته يكفي بس على مدى 3 أيام تقريبا؟ يعني نعم 3 أيام.
3: يعني بدي أعطيكي سر صغير بيبقى بيناتنا.
0: هي
3: نحن بنتمنى إنه المعرض يستمر أسبوع. وصراحة الاحتفال الثقافي لو تضل كل السنة أكيد نحن ما عنا مشكلة. بس كمان هذا الموضوع مرتبط تعرفي يعني بعوامل اقتصادية. يعني بتحكي عن موضوع كتاب مشرقي عنده رسالة وأهداف أكثر ما تكون تجارية، ما بيلقى كمان كتير من الدعم.
1: نعم.
3: اليوم أي مشروع تفريقي، أي مشروع لا تأخذيني بهالكلمة عنصري، أي مشروع بيفرق ما بيجمع بيلاقي ناس بيدعموه. لكن وقت تحكي عن مشروع جامع عن مشروع بيلم الكل الكل بيزقف له بس ما حدا بيدعم بالنهاية. فبالعكس يعني أنا بقول هو مش كافي. نحن صراحة بننضغط خلال 3 أيام المعرض يعني في بعض الأحيان فيكون برامج مركبة يعني في نفس الوقت في عنا برنامجين أو 3 حتى بس بالنهاية عم بنحاول نجود بالموجود وخصوصي إنه هاي فكرة المشرقية أو المعرض المشرقي بتشوف كتير في الدول العرب في الدول الأوروبية معارض اسمها معرض الكتاب العربي موجودة منتشرة لكن معرض كتاب مشرقي بيجمع الكتب العربية والأشورية والكردية والأمازيغية والقبطية وكل لغات الشرق الأوسط ما بتشوفيها بأي مكان. فإنما كمان الفكرة بتاخد منحاها بتخلي الناس بيتعودوا على هذا الموضوع بعتقد يعني رح بشكل أو بآخر بدنا نستمر بهذا الأسلوب.
0: والملفت السنة فعلا مثل ما ذكرت حضرتك سيد جميل ديار بكرلي أنه السنة كان فيه الأمازيغية والقبطية هذول اللغتين يلي تم اضافتهم الى هذا المعرض.
3: يعني مثل ما خبرتوك بعتم انه نحن بنسعى دائما نلم كل مكونات الشرق الاوسط شمال افريقيا هاي الشعوب الاصليه لتكون ضمن مظله هذا المعرض لحتى تقدم ما عندها ثقافتها. مشكلتنا دائما هي نحن ما بنعرف بعضنا كمكونات. انا كثير اوقات ما بستخدم كلمه شريك في الوطن لان صراحه نحن مش شركاء في الوطن لحد الان. نحن اخر بالنسبه لي في اخر بالنسبه للاخر انا اخر ولست شريك لا ما في شيء عم يجمعنا. نحن ما بنعرف بعضنا والاهم من هذا كله ما في هويه وطنيه تجمعنا ما في عقد اجتماعي حقيقي يعكس تطلعاتنا. فبشان هيك اول خطوه لحتى نحن نقدر نعتبر هذا الشخص اللي عم يعيش معنا شريك انه نعرفه نتعرف عليه ونعرف شو ثقافته. نحن اوريدي عندنا تابوات جاهزه عم ناخذها عن الاخر. فمن هذا من هذا المنطلق عم نحاول ندعي الامازيغ الاقباط. يعني هالسنه بعتبرها نقلة نوعية بمشاركة الأمازيغ. يعني أنا مثلا كنت أعرف أنه الأمازيغ هن مجموعة واحدة لكن لا طلع في الأمازيغ في عندهم مجموعات كالقبائل كفي عندنا برحة محاضرة لمجموعة مجموعة بشرية نقدر نسميها شعب اسمه القبائل عرفنا أكثر عنهم في الطوارق
0: في الشلوخ
3: هذه الأذكار كلها نعم ما كنا نعرفها. فمن خلال هذا المعرض قد خلينا نعرف باقي المكونات بهذا المكون. نفس الشيء ايضا الاقباط وثقافتهم وحضارتهم وحتى هن في اغلبهم اليوم هن ممثلين بكنيسه فكانت اليوم حتى الكنيسه القبطيه مشاركه معنا في جناح موجود ايضا.
0: يعني هدول اللي عم نحكي المجتمعات يلي بالفعل كان عندهم معاناه ايضا عبر العصور الشعوب الاصليه.
3: نعم وهذا السبب اليوم مش شرط انه انا بس اجي عم بكتر اجنحه عندي لا انا عم بخلق يعني عم بنوجد مساحه وعم يكون في ناس ممثلين لهالشعوب موجودين لحتى اي شخص اليوم يدخل على هذا المعرض ويروح بيسالوا انت مين شو قضيتك شو شعبك شو عندكم معاناه. يعني اليوم مثلا خلال لقاءات صارت التقوا كثير اشوريين ومن القبائل شافوا والامازيغ شافوا انه اخي نحن اليوم في عنا نفس المعاناه في عنا عدم الاعتراف بوجودنا عدم احترام ثقافاتنا ما في اعتراف بلغتنا كلغات اصليه ولغه ام. نحن مش مذكورين بالدساتير نحن وجودنا مهمش مثلا. يعني صار في من خلال هالمؤتمر نعم في خلال هذا المعرض صار في كتير لقاء صار في كتير تبادل خبرات. انا برايي على هامش هذا المعرض ايضا صار في كتير اتفاقيات تعاون بين مؤسسات موجودة بتمثل شعوب برأيي.
1: أدمهم هيدا التنوع وأدمهم كمان نحن نكون مطلعين ومثل ما ذكرت سابقا قلت أنه ما بنعرف نحن ما بنعرف بعض نحن ما بنعرف هوية بعض والتفاصيل عن بلداننا العربية وعن المشرق ككل. أدمهم الواحد يكون منفتح ويعرف الآخر حتى كمان يحترمه وكمان تستمر هذه الرسالة رسالة السلام ورسالة هذه الجمعة.
3: يعني أنا برأيي شو عن هذا السؤال أنا برأيي إنه هذا الانفتاح ضروري بكل النواحي. يعني أولا مش شرط إنه بس انفتح على الآخرين هاي. يعني وقت يكون عندي فكر منفتح ويكون عندي بلوس فيها ثقافة أنا بقدر أدبر أموري بكل مكان، أقدر أكون فاعل ضمن عائلتي، أكون ضمن فاعل ضمن مجتمعي الصغير، أكون فاعل ضمن مجتمعي الكبير وضمن المدن والدول اللي أنا عم بعيش فيها. مشكلتنا إنه نحن لا عنا انفتاح ولا عنا ثقافة. فهذا الشيء ولد شغلة بسيطة كتير كتير، اللي هي هالدماء اللي عم تراق في الشرق الأوسط. يعني أنا عم بشوف إنه إنه إنه إنه موضوع عدم الثقافة في مجتمعاتنا، وهي ثقافة التفاهة السائدة اليوم بمجتمعاتنا مع الأسف أقولها، ما إنه هي شيء كمالي ونحن ناقصنا، لا، هي عم بيكون ثمنها دماء، هي عم بيكون ثمنها آلام، تشريد، اقتلاع شعوب من جذورها ورمية إلى ما وراء البحار. فأنا برأيي كتير ضروري نمارس بقى هاي هذا الانفتاح بقى بحياتنا، نمارس شوي يكون في عنا هالثقافة. وأرجع أقول الثقافة مش شيء بسيط، مش شيء كمالي إنه هذا مثقف، يعني لا لا لا لا، الثقافة مهمة، لأن إذا أنا ما عندي ثقافة وما عندي انفتاح، عائلتي بتكون فاشلة، مجتمعاتي بتكون فاشلة. فمشان هيك نحن بنركز كتير على موضوع الثقافة، قبول الآخر، الإصغاء للآخر. نحن مشكلتنا ما بنسمع
0: نسمع حالنا بس،
3: نعم، مع الأسف
1: ما في تقبل.
0: بتعرف سيد جميل، وانت عم تحكي واللافت انه هذا المعرض بأوروبا، يعني وعم نحكي على الانفتاح بأوروبا، في ناس بدها بالفعل انه تشتغل على موضوع الانفتاح وقبول الآخر مثل واحيانا اكثر من الناس الموجودين بالمشرق.
3: انا معك فيها، وانا هاي كمان نقطة اريد انوه الى انه اليوم حتى في اوروبا اخذوا بالسترات الاخيرة هذا الموضوع كمان، موضوع عدم قبول الاخر، وهي نحن عم بنعاني منه اليوم كمان. هذا المعرض هو رسالة ايضا انه اليوم ما تفكروا المشرق هو فقط فوضى ودمار وتشتت، وهو عبارة عن متناقضات، لا، نحن في عنا ثقافة، في عنا حضارة، مش
1: حضارة من عنا،
3: مش ذنبنا، صحيح، مش ذنبنا إذا إذا إذا إذا أنظمة دولنا، إذا حكام هاي الدول في يوم من الأيام صدروا رسالة خاطئة، ما عرفوا يديروا التنوع، إذا شعوب هذه الدول في يوم من الأيام ما سائبت الظروف معها لحتى تنهل من هذا التنوع وتعيش في ظل هذا التنوع وفي إنعامات هذا التنوع. هذا ما بيعني إنه إحنا شعوب، إنه نحن كلنا شعوب جاهلة وشعوب نخلق القلاقل في المكان اللي إحنا فيه، لا، نحن كمان عندنا ثقافة، مثل ما قلتي وقت اللي كانت أوروبا تعيش في عصر الظلمات، نحن كنا متنورين ونحن نقلنا الثقافة والحضارة لألن. فكمان هذا المعرض عنده دور اللي هو جسر ما بين المشرق وما بين أيضا أوروبا ودول الشمال. بس الفكرة الأساسية دائما أقول الحق مش على الآخر، أو ما فيني أنا أحاسب الآخر على نظرته، دائما مسؤولية كل شخص هو اللي بيعطي، هو اللي لازم يصدر الصورة المناسبة عنه. مش مشكلة السويدي أنه يجي يكتشف الأشياء الجيدة عندي، أنا مهمتي أنه أنا أوصل له شو عندي جيد. مهمتي أنه أوصل له نحن شعوب عندنا فسيفساء جميل، عندنا اليوم السريانية لحالة مش حلوة في الشرق الأوسط، والعربية لحالة مش حلوة في الشرق الأوسط، والكردية والتركية المسيحية مش حلوة لحالة في الشرق الأوسط، ولا الإسلام حلو، ولا اليهودية حلوة، هدول وقت يكونوا كلهم مع بعض بيطلعوا أحلى وأحلى وأحلى. هاي نحن لازم نوصلها كمان إلهم. فأنا برأيي هالنوع من العنصرية اللي صار كمان في الغرب، اللي صراحة هو مستنكر، ونحن طلنا عم نشعر كمان بآثاره السلبية علينا. حتى هذا نحن لازم نسعى لحتى نعطي صورة مغايرة. بالنهاية لكل فعل ردة فعل، فما بقدر أقول لك نحن الفعل وهن ردة الفعل وهن الفعل نحن الفعل، لكن نحن لازم دائما نعطي الصورة الأفضل عنا، ونكون سفراء حقيقيين لثقافاتنا، لقومياتنا، لأدياننا، حتى لا موروثنا الحضاري والثقافي. وإلا ما رح يجي حدا يكتشفك.
0: وهي يعني كمان في ناس من المشرق أصلا يعيشون بأوروبا وعم بيوصلوا صورة في بعض الأوقات سيئة، وعم نشوفها كمان، وهدول بحاجة أيضا يتعلموا أكثر، ينفتحوا على أوروبا وعلى صحيح. الآخر المختلف من كل شيء.
3: يعني نحن عايشين في أوروبا وعم نتنعم في هذه البلاد. أنا بقول لك أوروبا يعني صح نحن اليوم عم بنعيش فيها، مو بمعنى أنه نحن عالي على هذا المجتمع، لأن أوريدي الكثير من المشرقيين هم فاعلين وبيشتغلوا بيدفعوا ضرائبهم بيخدموا المجتمع. نحن مثلا على سبيل المثال هذه السنة في عنا أكثر من من من 15 مشرقي, خلينا نقول إذا ما وصل ال 20 انتخبوا أعضاء في البرلمان السويدي مثلا المشرقي. بس المشكلة الأساسية نحن ما عم نعرف نقدم حالنا بالشكل الصحيح للمجتمعات المضيفة. اليوم أنت عايش في أوروبا لازم تحترم كمان خصوصيات هذا البلد
0: طبعاً.
3: اليوم أنت عايش في مكان عم, عم, عم, عم تكون مبسوط ومرتاح من كل شيء, لا تحاول تحوله لبلدك, لأن أصلا لو بلدك كان فيه خير ما كان جيت له.
0: تماما. طيب سيد جميل, شو رأيكم هيك نسمع شيء أمازيغي هيك مقطع صغير يعني؟
3: طبعا أكيد
1: ومنرجع للقاء.

0: عودة إلى مساحتنا الحرة اليوم مع الأستاذ جميل ديار بكرلي المدير العام لمعرض نور شوبينج للكتاب في مدينة السويد وبدورته الثالثة وتحت شعار فيكا وموزايك حكايات المشرق تجمعنا. خلينا نحكي شوي سيد جميل عن الشعار، يعني ما حكينا عنه وما استوقفناه. الفيكا هي بالسويدية الدفء والطلاقي، والموزايك أي التعدد الهويات واللغات والحكايات من المشرق العربي. كيف يعني قدرتوا تجمعوا هذا المفهومين مع بعض حتى تقدروا تطلقوا العنوان للدورة الثالثة؟
1: يعني نحن أولا وقت اللي جينا بدنا نحط الشعار لهذه الدورة فكرنا كتير شيء بيجمع كل هل هل هل هل في بعض الأحيان هي متناقضات، وهذا الخليط الموجود في المعرض. يعني في على الأرض السويدية وجود مكونات مشرقية متنوعة في هذا المعرض اللي يعني حاول يضمن كلها، نسعى إنه نجمع الكل. من خلال هل هالأفكار الموجودة عندنا لقينا إنه بالنهاية هذا المعرض هو جسر، صح، هو جسر بين المشرقيين نفسهم، بنفس الوقت هو جسر بين المشرق والشمال. فبالنهاية نحن ما فينا ننكر إنه اليوم هاي البلد اللي قدمت لنا إياه من تسهيلات، من خدمات، لحتى نقدر نحن نعقد معرضنا بكل أريحية، ما فينا كمان اليوم ننكر دورة. فبشان هيك لولا السويد ولولا الخدمات اللي بتقدمها لنا نحن ما كان عقدنا هذا المعرض مثلا. فبشان هيك نحن دمجنا كل هالأشياء في هذا الشعار، وبالنهاية نحن جايين بالفعل لهذا المعرض لحتى نتقاسم حكايات المشرق، الحكايات اللي عم تجمعنا. ومش صدفة انه وجدنا انه حكايات الامازيغي وحكايات الاشوري وحكايات العربي وحكايات الدرزي وحكايات العلوي وحكايات الكردي وحكايات التركماني وكل مكونات الشرق الاوسط طلعت بتشبه بعضها. ومع الاسف المؤلمة منا اكثر من المفرحة لسبب واحد، انه نحن كلاتنا هالمكونات عم بنكون ضحايا ثقافة الغاء الاخر، ضحايا عدم قبول الاخر.
2: وفكرة عم تتزايد سيد جميل، يعني هالأيام هي اللي عم نشوفها، يعني اللي عم تحكي عنه. طيب
1: يعني نعم مع الأسف عم نحصل ثمارة. قلت لك هي مشكلتها، بس إنه نحن في عنا مشكلة، موضوع إنه عدم قبول الآخر وعدم الانفتاح ولا ثقافة، ما عم بتكون نتائجها إلا دماء ودماء ودماء. يعني شعوب عم تضحى فيها بالكامل وبدماء باردة، وما في حدا عم
2: بطريقة غير مباشرة أيضا. يعني عم نحكي هون عن الطريقة المباشرة، أيضا بطريقة غير مباشرة عم بيتم تهجير مكونات معينة من بلدان المشرق.
1: صحيح، وهي يعني هاي بيسموها أنا ذكرتها حتى في كتابي
2: اللي لازم نعمل لقاء عنه
1: أكيد منتشرب، اللي يسموها الاستهداف الناعم. في عنا استهداف خشن عم بنعيشه، والاستهداف الناعم لا يزال مثل بيقولوا بيفعل فعلته بوجودنا كثير قوميات وشعوب انتهت من الشرق الأوسط وأصبحت ذكرى.
2: يعني وحتى نراجع الأرقام المكونات الموجودة بين قبل 40-50 سنة والآن منلاقي فرق كثير كبير بالأرقام. أكيد. يعني حتى بأيام ما بين قوسين كانت أيام سلم.
1: نعم لا ما في أيام سلم صراحة. طول ما في هاي العقلية موجودة مترسخة. يعني أنا لفتني موضوع حبيت أنوه له.
2: تفضل.
1: اليوم مش بس الـ الـ الـ الـ الأنظمة عم بتمارس القمع والجرائم بحق الناس. اليوم المحزن أستاذ باسم، المحزن إنه اليوم وقت عم يكون في أي جريمة عم تصير بحق أي مكون من مكوناتنا، المؤلم إنه بتشوف شعوب بتهلل لهاي الجريمة وبتبارك لها وتقدسها وتعتبرها عمل مقدس. هون المشكلة. فبشان هيك أقول لك ضروري نعرف بعضنا، ضروري نتعامل مع هذا الشخص اللي عم بيعيش معنا في هذا الوطن بي بي بي بي بي بي بي يعني بنوع آخر من هذا التعاطي. هذا مش عدوك، هذا شريكك في الوطن. بس بالنهاية كيف بدك توصله إنه هو شريك إذا ما في دستور بيجمع عقد اجتماعي بيحقق له حالة الشراكة، إذا ما في هوية وطنية بتعترف بهالتنوع الموجود في المجتمع. فجباري بده يكون عندنا هيك عفوا
0: نعم.
1: فجباري بده يكون عندنا هيك ناس وهيك جرائم وهيك تعاطي وطني. صحيح. أو مع الأسف مش وطني، هو شبه وطني.
2: يعني كمان سيد جميل، بالوقت المتبقي بالمعرض كان في فن تشكيلي، كان في ندوات ومحاضرات، أيضا بنذكر منها دراسات حول الإرث الآشوري في بولندا للبروفيسور ميخائيل عبد الله.
1: نعم نعم، يعني نحن ركزنا كمان هاي السنة يكون في نوع من الـ من الـ من الـ من الـ يعني من التنوع في المعرض، لأن بالنهاية الثقافة مش بس كتب، الثقافة مش بس نوع واحد. فحاولنا هذا المعرض نعطيه هالسنة أربعة وجوه. الوجه الأول هو موضوع عرض الكتب بلغات متنوعة، على قلت لكم هي السريانية، العربية، الكردية، التركية، الأمازيغية، القبطية، الأرمنية، السويدية والإنجليزية. الوجه الثاني للمعرض كان معرض الفن والجمال، لأن بالنهاية كمان الفن والجمال وهذول الفنانين كمان عم يعكسوا تنوع المشرق من خلال فنهم، فكان كمان في تنوع بهذا القسم، مش بس لوحات تشكيلية، كان في لوحات تشكيلية، كان في لوحات لها علاقة بالخط السرياني والعربي، كان في لوحات أخرى، كان في منحوتات وتماثيل لفنان إيراني كردي بتستعمل أدوات الحرب والأسلحة لتحولن لأدوات جمالية بتحض على السلم وعلى التآخي بين الشعوب. أما الوجه الثالث كان البرنامج الثقافي الحافل اللي أنت ذكرنا عنه، أنه أنا كان في عنا ضيوف من 13 دولة خارج السويد، بالإضافة إلى ضيوف من السويد، أدباء مثقفين أكاديميين وكتاب. والوجه الأخير كان موضوع قسم الأطفال، اللي نحن أكيد بنأمن أنه بدون طبعا أكيد كل سنة، وهاي السنة كان مميز كمان، كان في معنا فنانين أخصائيين في التعامل مع الطفل وبأدب الطفل. فكان في عنا ورشة عمل مثمرة البارحة لها علاقة بسرد قصصي، وورشة عمل فنية تساعد الطفل على الابتكار، بتساعد الطفل على على على توليد حكايات وقصص من مجتمعه. فهالأربع وجوه حاولنا من خلال الإمكانيات الموجودة عندنا نوصل فكرة المعرض إلى إلى إلى فئات وشرائح متنوعة. أنت بتحب تقرأ في مكان للقراءة، أنت بتحب الجمال والفن في مكان للفن والجمال، أنت بتحب تسمع ندوات محاضرات من هذا النوع كمان في موجود، وأحبائنا الأطفال أكيد عندهم قسم خاص. هلأ أكيد بالسنوات القادمة رح نفكر أكثر كمان بموضوع أقسام للمرأة المشرقية، وأيضا أقسام للشباب، لأن الشبيبة كمان عم بتعيش واقع مؤلم جدا من الضياع في في في هالبلدان، فكمان ضروري. بس كمان هدول ما فينا، هدول لحالهم بدهم آلية خاصة للتعامل لحتى نوصلهم، ما فينا نتعامل معهم مثل ما كنا نتعامل في بلداننا. فصراحة نحن أكيد رح نكون بحاجة لأخصائيين لحتى نقدر نوصل فكرة المعرض للشبيبة كمان.
0: ومنتوقع أكيد مع هذا التمدد كمان أنه يتم تمديد هذا المعرض بركي لأكثر من 3 أيام، لأنه اسم الله يعني المعرض غني وفي مشاركات كثيرة وأفكار كثيرة.
1: يعني نحن نتمنى أكيد أن هذا المعرض يمتد. أنا ما بخفيكم أنه نحن أجانا حتى أجانا عروض حتى أنه هذا المعرض يقام في دول أخرى، في مدن أخرى في السويد. لهالفكرة يعني تنتشر أكثر فكرة المشرقية، فكرة التنوع. حلو أن يكون في عنا معارض خاصة بالسريان، بالعرب، بالأكراد، بس الأحلى أن يكون في معرض بيجمع كل هدول. لأن أي شخص اليوم يدخل من الجالية المشرقية على باب المعرض مما كان يكون، صحيح المرتد الأشوري هو اللي عم ينظمه، بس أول ما بيدخل بيشوف جناح خاص بلغته الأم، بثقافته، في ناس فنانين وكتاب ودباء بيحكوا مثله، هن من الخلفية القومية والثقافية أو اللغوية والدينية موجودين في المعرض، بيشعر رافا أنه هذا المعرض إلي. نحن هذا اللي بدنا إياه، وهذا هو الهدف،
2: وهذا اللي لاحظته على مواقع التواصل الاجتماعي كمان سيد جميل. يعني عديد المثقفين بالسويد يعني كلهم توجهوا إلى هذا المعرض للأمانة. اليوم آخر يوم؟
1: نعم اليوم يعني اليوم الأخير
2: بلحق اليوم لازم، يعني
1: طبعا أكيد أي شخص ما حالفه الخاص باليومين الماضيين يكون موجود معنا. أكيد اليوم يقدر يجي. المعرض رح يكون عم يفتح أبوابه من الساعة 11 للساعة 3 العصر.
2: يعني بعد 3
1: طبعا رح نختم المعرض في طبعا أكيد رح نختم المعرض ببيان ختامي, وأكيد رح يرسل لكل الجهات الإعلامية.
0: شكرا جزيلا لك سيد جميل.
2: سيد جميل
1: شكرا جزيلا
2: بكرلي.
1: وشكرا على التغطية الإعلامية, وبشكركم مايا باسم, وإن شاء الله دائما موتيكالو بتكون حاضرة معنا في هذا النشاط.
0: والله يخليك بهالهمة وهالرسالة الجميلة بالفعل.
1: طول عمركم. شكرا
2: شكرا, شكرا جزيلا سيد جميل. إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا. باي باي.
0: نصل بذلك إلى نهاية برنامج كافي شو لليوم.

الفنانة اللبنانية تانيا صالح وأغنية لعب أولاد صغار استمعنا إليها من مونتي كارلو الدولية. تحية لكل من انضم إلى برنامج مراسي، ونتابع هذه المراسي مع الموسيقى.

0: جديد الموسيقى.
1: بدأت حكاية مشروع إنسان خلال فترة الحجر الصحي، خلال تلك الفترة الاستثنائية من تاريخ البشرية حين أغلقت الحدود وعاش الناس في وحدة منازلهم، لكن انفتحوا على وسائل وطرق جديدة للتأمل والبحث. في تلك العزلة ولد هذا المشروع الموسيقي، مشروع إنسان، في محاولة للبحث عن المعنى والحلم في عالم متقلب متباعد وبعيد عن الجوهر. نتحدث اليوم عن هذا المشروع وعن الألبوم الذي سيصدر قريبا، ألبوم يحمل عنوان ما زال الخير، مع عازف الجيتار مهدي غانم. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا.
1: طبعا أنا عرفت عنك بعزف الجيتار، ولكن أنت أكثر من ذلك. سنتحدث عن علاقتك بآلة الجيتار، ولكن نبدأ من هذه الفترة، فترة الحجر الصحي حين ولد هذا المشروع، مشروع إنسان.
2: تجربة ذي عشتها بطريقة فما نعم. برشا بي وفما برشا خايب. الخايب فما الإحساس بالوحدة، مش بالوحدة في الكادر الصغير متاعي، خاطر أنا عشت الحجر الصحي مع مرتي ومع ولدي، دونك ما كنتش وحيد، ما وحدة مع الكونتاكت مع البشرية، توسكي سوسيال،
1: كل هو اجتماعي،
2: كل هو اجتماعي
1: توقف يعني بين ليلة وضحاها.
2: اكزاكتومون. ويظهر لي صارت البرشا عبيد اللي ولينا نلوجوا على المعنى،
1: تبحثوا عن المعنى،
2: فما شنو معنى هذي الكل، شنو أنا شكون وش نعمل في هذي الكل. وفترة عشتها خاطر جست قبل ما يجي الحجر الصحي كان عندي فرقة متاع موسيقى وتوقفت انفات قبل الحجر الصحي. دونك وقف البروجي، لقيت روحي وحدي في الدار، نعرف نغني، نحب نكتب.

0: نكتب مي ما نلعبش انسترومون
1: ما بتعزف
0: ما نعزفش آلة. قلت بالك شي توا الوقت باش نولي نعزف آلة
1: يعني اجى الوقت للعزف.
0: دونك شريت جيتارة وبديت نتعلم في الجيتارة وتغرمت برشا بالجيتارة بديت نلعب برشا. تعلمت الجيتارة مش على غنية متاع عباد أخرين، بديت نتعلم في الجيتارة على حاجات نسمع فيهم في راسي، على موسيقى نسمع فيها في راسي
1: يعني
0: وعلى
1: تألفها أنت يعني
0: exactly. على موسيقى مألفت هنا وبديت نتعلم هكاك بشوية بشوية. من بعد حسيت الرغبة باش نطلق البروجي متاعي إنسان. الاسم تاع إنسان جاني فيسع فيسع، ما قعدتش نخمم برشا معناتها
1: ما فكرت فيه كتير، إجا هيك بشكل عفوي
0: نحب نسميه إنسان. الحكاية في مخي سي
1: إنسان وخلاص.
0: ولا سي بروجي إنسان خاطر باش يحكي على حكايات إنسان وفات. وقابلت بعد الفترة هذيك، هي الحق ماهيش بعد الفترة، في وسط الفترة هذيك قابلت لاعب الإيقاعات ماجان موكان. تقابلنا أنا وياه وقتها فما حجر صحية، ما تقابلنا كمان، شفنا بعضنا حكينا في البروجي، حكيت له قلت له نحب نطلق حاجة، عندي موسيقى حاضرة، عندي نصوص حاضرة، ألحان حاضرة، نحب نطلق حاجة وما نعرفش عليها شنو باش تجي.
1: معناتها ما بتعرف كيف بدك تطلعها يعني
0: باش تجي شنية الموسيقى ما نعرفش، معناتها ما فماش ستيل بيان، فماش نمط أسلوب، فما إجا نعملوا موسيقى مع بعضنا. تقابلنا نتفكر وقتها المقابلة متاعنا الأولى صارت في المطعم متاع مرت ماج. مرت ماج عندها مطعم في الكواغوس، المطعم الكل مسكرة وقتها. دونك المطعم مسكر، مشينا وقتها بسرقة ما يلزمش العباد يشوفونا.
1: دخلنا تقابلنا السير في الشوارع،
0: تقابلنا في المطعم هذاك، مطعم مسكر، تقابلنا نويه في أول مرة. تقولش علينا نعرفوا بعضنا، عنا عوام عنا سنين
1: كأنكم تعرفوا بعضكم من زمان.
0: بدينا نعملوا في موسيقى مع بعضنا، وفي فات لعبنا 30 دقيقة وحكينا يمكن أربع سوايع.
1: أربع ساعات؟
0: عطى 30 دقيقة موسيقى وأربع ساعات حديث. حديث على الدنيا، على العيشة، على الفيزيون متاع كيفاش نشوف العالم، الرؤية متاع العالم. وكي خرجنا من البريود متاع الكوفيد بدينا ديجا فما حاجة تخلقت بيني أنا وبين ماج. وبعد قلنا ساسخي بيان كان نجيبوا موسيقيين اخرين معانا ونشوفوا
1: بلشتوا تفكروا بموسيقيين اخرين
0: ولا نخموا فيها فريمون فرقه كيفاش نعملوا باش سايب. بدينا رجعت وفي الكوفيد دونك بدينا نخموا باش نعملوا عروض وباش نعملوا نخرجوا موسيقى. رجعنا نخموا كيما كنا نخموا قبل الكوفيد.
1: نخموا شو يعني؟
0: نفكروا.
1: نفكر. اوكي تفكر.
0: عملنا فرقه معانا مغنيه، معانا لاعب اخو، قالت الاخو سي الكمانجه الصينيه.
1: نعم.
0: دونك ليانغ جاو اللي هو صديق عزيز جدا، وجبنا فيليكس جاكومو جوبير اللي هو من الاول كان معنا باسيست اسمه نيكولا بورينو، لعب معنا شويه ما قعدش برشا في البروجي. بعد كي خرج نيكولا بورينو الباسيست قلنا انا ما نعرفش علاش، ما نعرف علاش، ما عندي احساس خاص مع الكلافيي، مع الصوت السانتيتيك الكترونيك نتاع الكلافيي، نحبه برشا ملي انا صغير، حاجه تعجبني برشا. قلت في عوض نجيبو باسيست ياخذ البلاصه، نجيبو كلافيي يلعب كلافيي باس.
1: يعني بدل ما تجيبو باسيست تجيبو كلافيي شخص يلعب موسيقى الكترونيه.
0: اكزاكتومون. وبدات الحكايه هكاك. مشينا اول عرض عملناه سيتي في ايام قرطاج الموسيقيه.
1: نعم.
0: سيتي عام 2022 هذاك اول عرض تعمل. بروجي بدا قاعد يتطور، مشى اكثر للالكترو، قاعد يجبد بشوي بشوي الالكترو. والعيشة أفيك صارت لنا فات اللي ليونغ جاو اللي هو اللاعب متاع الأخو خرج من البروجي، خاطر عنده أنوتر بروجي،
1: عنده مشروع تاني،
0: عنده مشروع واحد آخر ما ينجمش يقارب الزوز. وسلمى بكار اللي كانت معنا كيف كيف خرجت من البروجي، قعدنا احنا ثلاثة كهو
1: وصار الثلاثي إنسان.
0: وصار ثلاثي إنسان، معناتها ولا مشينا فريمون في في في الثلاثي هذاك، ودزينا لو كورسور كيما يقولوا،
1: يعني عليتوا العيار،
0: علينا العيار نتاع الالكترونيك على الالكترو على انا من الاول بديت بالجيتاره، من بعد بتي تابتي بشويه بشويه ان فيت لقيت لي الجيتاره في الموسيقى هذيك ماهيش ماشيه معايا كيما نحب، حبيت حاجه تعطيني لي كار دو طون، تعطيني
1: ربع صوت
0: ربع صوت ومقامات اخرين في نوع نتاع صوت مختلف. يا اخي مشيت قعدت لوج كلك اشهر لو شنو الانسترومون اللي نحب نلعب اللي يخليني
1: تبحث عن الاله اللي تحب تلعبها
0: اللي نحب نلعبها
1: غير الجيتاره.
0: غير الجيتاره ديما نلعب مزال. يا اخي لقيت آلة العويشه
1: العويشة شو يعني؟
0: تعرف قالت الجمبري بالطبيعة. العويشة سي الجمبري اللي يعطيوه للصغار باش يتعلموا الجمبري. سي ميني جمبري. دونك عندها صوت ماهوش باس برشا كيما قالت الجمبري، عندها صوت ميديوم أكثر.
1: يعني وسطي
0: صوت في لي فريكونس وسطيين. وخدمت ان فيت ان انسترومون مع لوتيي صانع الات في لاغداش بحذا ليون، مش بعيد ياسر على ليون، احنا جينا من ليون. خدمت معاه اله، اعطاني اله اللي بين الزوز ان فيت، منها عويشه وجمبري وفيها شويه من الجيتاره وفيها اله ان بو سور ميزور.
1: يعني هي يعني عياسك اجت مثل ما انت
0: بتحب. اكزاكتومون. دونك وليت نلعب العويشه، بديت من الاول نكومبوزي وحدي.
1: انت بلشت بالتاليف لوحدك وبعدين شوي شوي
0: بعد شوي شوي دخلوا معايا الاولاد، وليت فريمون مشينا في نمط نتاع فرقه نتاع نكتبوا مع بعضنا، مع الكتيبه نكتب انا، مي التلحين مع بعضنا وال الامبيانس سونور الكل مع بعضنا.
1: يعني كمان الجو الموسيقي كمان اللي خلقتوه مع بعضكم. وصدر عن هذا المشروع ألبوم جديد اسمه مازال الخير. حلو الاسم، في تفاؤل، في أمل، في تطلع للمستقبل. مازال الخير، وهو كمان يلزم كمان، وهو كمان بيحمل قيم هالألبوم اللي هي قيم تتمحور حول الإنسان، حول المشاعر، حول الحلم، وتحديدا حول البحث عن معنى، معنى عن وجودنا بهالدنيا، تحديدا في هذا العالم الغريب العجيب.
0: العالم الغريب العجيب. مازال الخير علاش؟ هو باش يخرج قريبا، قريب جدا باش يخرج الالبوم، دونك خمسه اغنيات فيه. مازال الخير نقولها لروحي ساعات كي نبدا نحس في العالم هذايا هبل برشا، برشا هبال فيه العالم، برشا اكزاجيراسيون، معناتها
1: في مبالغه،
0: وفي مبالغه في كل شيء، مبالغه وماشيين ليزكستريم كيما
1: يعني لحد التطرف في بعض الاحيان، فيه
0: التطرف نشوفه فيه في بارتو،
1: بكل شيء، بكل شيء،
0: في كل شيء، في كل شيء. نقولها لروحي الكلمه هذايا مازال الخير، باش نجم نشد، باش نجم نكمل، باش نجم نقوم الصباح نضحك، باش نجم نعطي ضحكة لولدي. عندي ولد عمره 8 سنين، نحب نعطيه عالم اللي هو بيدو باش يعرف اللي مازال فيه الخير. دونك حاجة جاية بالحق من داخل، من داخل بالكل، اللي هو الكوتي الأمل ذاك اللي
1: هذا جانب الأمل
0: نحارب بيه اللي داير بينا الكل. فيه بحث على المعنى كما قلت أنت، بحث على المعنى. واحد صاحبي قالها لي هذه مرة ونأمن بها برشا الحكاية، المحبة والصدق ولات سلاح اليوم متاع ريزيستانس، متاع المقاومة. كان نحكي على المحبة، حب الآخر، كي تخمم في الآخر وما تخممش كان في روحك، كي تخمم في مجموعة، كي
1: يعني تفكر بالآخر، ما تفكر فقط بنفسك، تفكر بالمجموعة.
0: Exactly.
1: أنا عم ترجم وراك.
0: نحكي بالتونسي باللهجة التونسية، ما عاش كان
1: وقتها بلاقي أنه الكلمة مش مفهومة بقولها أنا بطريقة أخرى. نخمم نفكر.
0: قال لي واحد صاحبي عزيز عليا برشا، قال لي جاي بحذايا وشافني كيفاش نعيش في مع عائلتي ومع أصحابي، قال لي انت عندك خليه متاع مقاومه، خلقت خليه متاع مقاومه بالمحبه اللي عايش فيها. وبالحق معناتها هذاك اللي مخليني نجم نقاوم العالم هذا، وذاك اش حاولنا نحطه في الالبوم هذا، باش نحطوا اون ريزون للعباد باش تقاوم،
1: سبب
0: للعباد باش تقاوم. فيه برشا تساؤلات للالبوم، فيه يحكي على دي ديسيبسيونز، هذا كيف كيف
1: يعني خيبات،
0: يحكي على امل برشا، يحكي على التسليم، تسلم امرك الحاجه اقوى منك. دونك الالبوم هذا يحكي على هذا الكل، ويحاول باش يعطي اون ريزون للعباد،
1: يعطي الناس سبب للعيش، او كمان رغبة
0: كمان باش يقوم الصباح تبدا عنده الضحكه، وباش هو بيدو ينجم يعطي حب لغيره والعباد. نعم. اللي دايرين بيه.
1: نعم مهدي غانم، نتوقف مع اول اغنيه في لقاء اليوم معك، هي اغنيه ليلي، اول اغنيه من الالبوم صدرت، يعني نزلتها قبل صدور الالبوم. ربما كلمه عن هذه الاغنيه قبل ان نسمعها.
0: الأغنية ذي تحكي على التسليم، كي تسلم الحاجة أكبر منك. تقول أنا عارف روحي شكون، فما حاجات نجم أستطيع باش نتحكم فيهم، فما حاجات ما نجمش نتحكم فيهم.
1: نعم.
0: الليل يداوي الجروح، كيفاش واحد يسلم روحه لليل.
1: نعم.
0: بالكشي كان تجرحت، بالكشي كان نرقد وكان نخمم في الليل ونسرح مع الليل، بالكشي كنقوم نقوم لباس
1: ونقول انه الدنيا بألف خير،
0: الدنيا
1: ما زال الخير. خلينا نسرح بهالاغنيه، اغنيه ليلي، دائما من اذاعه مونتي كارلو الدوليه.

0: إذن استمعنا إلى أغنية ليلي في هذا اللقاء معك مهدي غانم. أنت عازف جيتار، أنت مغني وكاتب أغاني، وأنت طبعا وراء مشروع إنسان، والألبوم الذي صدر عن هذا المشروع ألبوم مازال الخير. طبعا من خلال هذا المشروع ومن خلال أغاني هذا الألبوم الخمس الذي طبعا سيصدر قريبا، هناك أيضا عدة أنماط موسيقية. يعني مع الجيتار نجد بعض النوتات التي تذكرنا بالجاز، ولكن في نفس الوقت هناك الإيقاعات الإفريقية، هناك الموسيقى التونسية بامتياز مع فن المزود والحضرة، أيضا البحث عن نوع من النشوة يعني ترانس في الموسيقى. هناك عدة مستويات وعدة أنماط موسيقية في هذا الألبوم.
1: فما برشا أنماط موسيقية. الألبوم ذي تعمل احنا ثلاثة مع بعضنا، عملناه كل واحد عنده ديز انفلونس كبار وديفيرنت،
0: تأثيرات موسيقية مختلفة.
1: والألبوم هذا يبدأ معناتها الشعلة الأولى متاع الكتيبة بديتها أنا، من بعد كيفاش بنينا كل شيء مع بعضه بنيناه احنا ثلاثة. أنا مغروم برشا بالكلام بالشعر، نقرأ برشا شعر ونحب برشا شعر. فما كلام كاتبه أنا في الألبوم هذا، وفما غنيات نغنيهم زادة الشعراء آخرين. عندي واحد صديقي شاعر كبير جدا نحبه برشا واسمه نبيل بن صالح، تونسي، كتبت معاه شوية غنيات زادة كيف كيف. دونك مغروم برشا، وعندي زادة تكوين في مختلف ياسر. معناتها عملت كنت نغني ميتال كي كنت صغير، معناتها كي بديت نغني كنت نغني موسيقى الميتال.
0: هيدا الهارد روك من العيار الثقيل يعني.
1: دونك بديت نغني هكاك، فما لي انفلونس التأثرات الشرقية والغربية. أما احنا كي كنا صغار، كي كبرت انا كبرت في تونس، عشت في تونس، كي كنا صغار الموسيقى الشرقية كانت الموسيقى متاع بونا وأمنا، موسيقى متاع العائلة، مش موسيقتنا احنا. احنا موسيقتنا كنا نمشيو الموسيقى الغربية، الهيب هوب، الميتال، الروك، التريب هوب. كبرت شوية رجعت لك الموسيقى الشرقية، رجعت مش خايب اللي يسمعوا فيها.
0: كان حلو
1: حلو اللي يسمعوا فيها، مش
0: يعني بننبذها بالأول وبعدين نرجع لها.
1: خاطر فما ننبذوا اللي يجي من عائلتنا من الأول باش نسافيرم احنا،
0: مشان يعني نعبر عن شخصيتنا بنبذ كل شيء له علاقة بمحيطنا.
1: وبعدين كنا صغار هكاك، من بعد نرجعوا بشوية بشوية نفيقوا ونفات اللي تنجم تبدا انت عندك شخصيتك، وان ميم طون تحب الحاجات هذوكم، تحب اللي يسمعوه كانوا مكبوك. لقيت روحي رجعت، لقيت روحي حتى اليومنا هذا، معناتها نسمع في عبد الحليم، في فيروز، في ام كلثوم، في الموسيقى التونسيه القديمه كيف كيف، غنيت الحضره حافظهم ما الورك عمري ما حطيت سمعتهم كي كنت صغير، معناتها كي كبرت تلقى هذا الكل، التخليط هذا الكل. وذاش حاولنا نعمله في اللوبي ما غير ما حسبنا له حساب، معناتها ما قلناش اي باش نحطوا شويه هكا وشويه هكا، لا، عملنا ان اسباس،
0: فضاء معين،
1: فضاء نتاع حريه، فضاء نتاع حريه نتاع باش نحطوا فيه اللي نحبه، اللي يمسنا احنا واللي يعجبنا احنا.
0: نعم، ذكرت إي بي أو هو ألبوم مصغر، يعني مازال الخير هو ألبوم مصغر كونه يتألف فقط من خمس أغاني. ذكرت أنه بتغني في هذا الألبوم أغاني لأشعار أشخاص آخرين، هو في لهجة تونسية، في أيضا العربية الفصحى ونصوص شعرية لنزار قباني
1: في اللايف متاعنا، مش في الألبوم
0: هذا.
1: ما عندك الحق، في اللايف متاعنا عنا أشعار من أشعار تونسية، ونغني زادة عندي غنيتين نغنيهم في اللايف، شعر متاع نزار قباني،
0: أغنية إني عشقتك واتخذت قراري،
1: هاي غنيتها زادة. أما غنيناها ما غنيناهاش برشا، عملناها في كلك كونسير، ساعات نعملوها
0: في حفلات معينة،
1: في شوية حفلات ما نعملوهاش ديما.
0: يعني أنا إذا فهمت جيدا أنه كل شيء له علاقة بنزار قباني كان خلال حفلات مباشرة أمام الجمهور، بس مش بالألبوم المصور،
1: مش في الألبوم، لا. غنيت متاع الألبوم فما أربع غنيات كتبتهم أنا، وفما غنية كتبتهم أنا مع الشاعر صديقي نبيل بن صالح.
0: نعم، تستمعون دايما إلى مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. نتحدث اليوم عن مشروع إنسان وعن الألبوم المصغر الصادر عن هذا المشروع، ألبوم مازال الخير. إذن ألبوم يصدر قريبا في نوفمبر.
1: في نوفمبر.
0: هل وجدت روحك فيه؟ هالألبوم زي ما تقولوا أنتوا بالتونسي، وجدت روحي فيه.
1: لقيت روحي.
0: لقيت لقيت روحي. بحبها كتير على فكرة هذه الجملة، لقيت روحي فيه. جميلة.
1: لقيت روحي فيه خاطر كما قلت لك خليناه مجال محيط متاع حرية للألبوم ذا. عملنا حاجات اللي حابين نعملوهم في حرية تامة، ما قلناش لروحنا لازم يبدأ كيما نهكا ولا لازم يبدأ كيما نهكا، قلنا باش نعملوا موسيقى باش نشوفوا شنو باش تعطي الكل مع بعضها وكيف باش تجي العباد يقولوا شنو هي الموسيقى هذيك، ماناش احنا باش نقولوا شنو هي الموسيقى هذيك.
0: وانت راضي عن الفضاء الحر؟
1: فرحان به برشا، فرحان به برشا وعجبتني الحكايه كيفاش خلينا الفضاء الحر هذا. ما كانتش عنا اعتبارات نتاع كيفاش باش نوثقوه للالبوم هذا، كانت عنا حرية بالحق تامة في الكتيبة وفي البرودكسيون. فيليكس اللي نعاود نقول
0: في الانتاج،
1: في الانتاج عمل خدمة رائعة، خدمة عجبتني برشا وبرشا تشالنج فيها معناتها الحكاية،
0: في تحديات كبيرة،
1: برشا تحديات، وماذا بيا حكاية كما أنا كان تكمل للألبومات القادمة زادة
0: مع هالأشخاص، مع هالثلاثي يعني.
1: نتمنى خاطر نحب نلعب معهم الأشخاص هذو.
0: كنا نتحدث طبعا قبل الهواء أنه فيليكس جاكومو شوبير يغني معك باللهجة التونسية.
1: يغني معي بالتونسية.
0: كيف تعلم فقط الكلمات اللي بده يرددها بالتونسي أم هو يتحدث التونسية أصلا؟
1: هو يتعلم قاعد في التونسي. مستني برشا الحكاية، مستني برشا خاطر بون ما نجمش يجي معايا اليوم هوني،
0: ما قدر يجي اليوم.
1: صديق عزيز جدا، تعلم التونسي بكيوريوزيتي كبيره برشا،
0: عنده فضول كتير كبير،
1: فضول كبير برشا للثقافه التونسيه، للتاريخ التونسي، للهجه، للمعاني، فما فضول كبير برشا اللي انا مسني برشا خاطر كي تشوف عبد معناتها اللي هو فينالمون ما عندوش علاقه كبيره بتونس، معناتها خاطر هو عايش هوني، عرفته هوني، مي علاقتنا خليته يكون عنده الفضول هذاك ويمشي. دونك يجيب لي ساعات هو تطبيقات معناتها نتاع باش تتعلم بهم اللغه التونسيه، يقول لي شوف هذا باهي، يقول لي باهي منين جبتها. دونك قاعد يتعلم بالحق. مشى معايا لتونس ثلاثه مرات، مرتين عملنا حفلات، ومره مشى معايا
0: زيارة عادية
1: في العائلة. وقاعد يتعلم وبدأ يحكي، وكل مرة يطلع لي كلمة نقول واه تعلمت هذا مني.
0: على كل حال يعني أنا أيضا كان عندي مقابلة مع سيدة تونسية من فترة، وكمان حكينا عن التاريخ المشترك بين لبنان وتونس، أنه نحن أجدادنا، أنه عنا أجداد مشتركين، ففي شيء أيضا في الحضارة تتنقله الأجيال من جيل إلى جيل، ويبقى هناك نوع من تناغم، ما بعرف كيف، فلسفي ربما، أو تناغم هيك عابر للأجيال
1: متبيع.
0: يبقى ربما متبيع. فيليكس جاكومو جوبير عنده في شجرته العائلية.
1: بالكش ما تجيش غريبة.
0: أنهي أنا وأنت مهدي غانم بأغنية أخيرة وين ماشي. الحلو أنه هيدا ديو بينك وبين المغنية السورية كليمان زرقان، فيها يعني هيك شوية شاعرية، فيها شوية رومانسية، ممكن تحكينا عنها؟
1: الأغنية ذي وين ماشي بارتو، هي
0: ايه بارتو يعني الجزء الثاني.
1: الجزء الأول في اللوبي زادة بشخرج، هذا الجزء الثاني بتاع الأغنية. الغنية ذي تحكي على كيفاش واحد يلقى الطريق متاعه ويتبعه، وكيفاش يقعد مخلص للطريق ذاك. الغنية تقول الكلمة الأولى متاع الغنية، وين تزرق شمسك هززني الطريق، أين تشرق شمسك يأخذني الطريق.
0: جميل، حلو.
1: وين تزرق شمسك هززني الطريق. غنية تحكي على كيفاش نقولوا احنا الانتجريتي، معناتها واحد كيفاش يقعد مخلص للثنية متاعه والأفكاره، والهو شنو يستنى من روحه ومن العيشة. وكي كتبتها الغنية ذي، ذي أول نص كتبته في
0: الحجر الصحي.
1: في الحجر الصحي
0: حسست هذا الشيء.
1: كتبت
0: عن جد.
1: حسيت وعلق. اسمها بارتو، ممسي كتبتها الأولى نية، ما اسمها بارتو.
0: يعني كتبتها بالأول بس إجت بالجزء الثاني.
1: نخليه العباد يسمعوا الألبوم باش يفيقوا عليهش، باش يفهموا عليهش. أغنية كي كتبتها نسمع في راسي كي وانا نكتب فيها، نسمع في صوت آخر، مانيش نسمع في صوتي أنا كهو، معناتها نغني فيها. كتبت عملتها جيتارة وأغنية،
0: بس كنت عم تسمع صوت آخر،
1: نسمع
0: في
1: صوت آخر، قول مانيش نسمع فيها متاع واحد بركة يغني، نسمع في زوز يغني، مش
0: كأنه شخصين عم يغنوا.
1: قابلت مع كليمان، ما كنتش نعرفها البريود هذيك، الفترة ما كنتش نعرفها. بعد كوفيد قابلنا في ليون، كنت في الحومة متاعنا،
0: يعني في المحيط،
1: في المحيط متاعنا. لو كوران اي باسي كيما يقولوا،
0: يعني انه دغري هيك صار في
1: تناغم روحي وفني زاد. نعم. كيف كيف قلت لها إيجا غني معايا، عندي عرض جمعة جاي قبل بأسبوع. قلت لها عندي عرض جمعة جاي، إيجا طلع معايا سورسين فوق الرخ غني معايا الغنية ذي. غنيت معايا،
0: عم تغني باللهجة التونسية وكأنها تونسية.
1: أي امبرسيونون، تحس اللي فما لهجة أخرى. ما عجبتني برشا الحكاية، عجبتني برشا.
0: أنا ما حسيت صراحة،
1: أنا حسيت فما كلمات
0: أنت تونسي بتحس
1: فما كلمات لابوي متاحهم كما يقولوا مختلف شوية، وأنت مش كما
0: يعني بتشد على أحرف أكثر من أحرف ثانية،
1: خاطر لغتها مش تونسي، معناتها مش الدرجة التونسية. كي قررنا باش الغنية ذي تكون موجودة في الألبوم في مازال الخير، قلنا كيف باش نعملوها الغنية ذي، نعملوها مع اون فيتشورينغ، مع كولابوراسيون،
0: فيتشورينغ يعني مع تعاون فنان.
1: كلمنا كليمان، حكينا لها على
0: المشروع.
1: على المشروع عجبها برشا، وجينا وسجلنا وعطت الغنية ذي.
0: جميل، خلينا نشوف هالطريق وين رح يوصلنا أنا وياك هادي غانم. بتمنى أنه يوصل طريقك لمزيد من النجاح والتألق. إذن أنهي هذا اللقاء معك بأغنية وين ماشي، طبعا بالتعاون مع الفنانة السورية كليمان زرقان. نذكر بأنه هذه الأغنية مأخوذة من ألبوم مشروع إنسان الجديد مازال الخير الذي سيصدر في نوفمبر المقبل. كل الشكر لك مهدي غانم.
1: عايشك ميشا.
2: وين تزرق شمسك؟
0: شكرا لكم على المتابعة، أعود إليكم غدا. إلى اللقاء.

نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية.

0: الثالثة بتوقيت باريس.
1: حازم حماد،
0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الحوثيون يقطعون طريق إمداد حيويا بين تعز وعدن، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن بدء عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين. إيران ترى أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة، وتؤكد أنها لن تفتح مضيق هرمز دون استيفاء شروطها. قتلان في إقليم كاتالونيا الإسبانية جراء أمطار غزيرة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.

0: إذن استمعنا إلى أغنية ليلي في هذا اللقاء معك مهدي غانم. أنت عازف جيتار، أنت مغني وكاتب أغاني، وأنت طبعا وراء مشروع إنسان، والألبوم الذي صدر عن هذا المشروع ألبوم مازال الخير. طبعا من خلال هذا المشروع ومن خلال أغاني هذا الألبوم الخمس الذي طبعا سيصدر قريبا، هناك أيضا عدة أنماط موسيقية، يعني مع الجيتار نجد بعض النوتات التي تذكرنا بالجاز، ولكن في نفس الوقت هناك الإيقاعات الإفريقية، هناك الموسيقى التونسية بامتياز مع فن المزود، والحضرة أيضا البحث عن نوع من النشوة، يعني ترانس في الموسيقى. هناك عدة مستويات وعدة أنماط موسيقية في هذا الألبوم.
1: فما برشا أنماط موسيقية. الألبوم ذي تعمل احنا ثلاثة مع بعضنا، عملناه كل واحد عنده ديز انفلونس كبار
0: وديفيرنت، تأثيرات موسيقية مختلفة.
1: والألبوم هذا يبدأ معناتها الشعلة الأولى متاع الكتيبة بديتها أنا، من بعد كيفاش بنينا كل شيء مع بعضه بنيناه احنا ثلاثة. أنا مغروم برشا بالكلام بالشعر، نقرأ برشا شعر ونحب برشا شعر، فما كلام كاتبه أنا في الألبوم هذا، وفما غنيات نغنيهم زادة الشعراء آخرين. عندي واحد صديقي شاعر كبير جدا نحبه برشا واسمه نبيل بن صالح، تونسي، كتبت معاه شوية غنيات زادة كيف كيف. دونك مغروم برشا، وعندي زادة تكوين في مختلف ياسر، معناتها عملت كنت نغني ميتال كي كنت صغير، معناتها كي بديت نغني كنت نغني موسيقى الميتال.
0: هيدا الهارد روك من العيار الثقيل يعني.
1: هيك الميتال. دونك بديت نغني هكاك، فما لي انفلونس التأثرات الشرقية والغربية. أما إحنا كي كنا صغار، كي كبرت أنا كبرت في تونس، عشت في تونس، كي كنا صغار الموسيقى الشرقية كانت الموسيقى متاع بونا وأمنا، موسيقى متاع العائلة، مش موسيقتنا إحنا. إحنا موسيقتنا كنا نمشيو الموسيقى الغربية، الهيب هوب، الميتال، الروك، التريب هوب. كبرت شوية رجعت لك الموسيقى الشرقية، مش خايب اللي يسمعوا فيها.
0: كان حلو.
1: حلو اللي يسمعوا فيها.
0: يعني بننبذها بالأول وبعدين نرجع
1: لها. خاطر فما نبذوا اللي يجي من عائلتنا من الأول باش بالشانس أفيرم إحنا.
0: مشان يعني نعبر عن شخصيتنا بنبذ كل شيء له علاقة بمحيطنا.
1: وبعدين نرجع لها. من بعد نرجعوا بشوية بشوية نفيقوا ونفات. اللي تنجم تبدأ أنت عندك شخصيتك وأمام طبعا تحب الحاجات هذوكم، تحب اللي يسمعوه كانوا مكبوك. لقيت روحي رجعت، لقيت روحي حتى اليومنا هذا، معناتها نسمع في عبد الحليم، في فيروس، في أم كلثوم، في الموسيقى التونسية القديمة كيف كيف، غنيت الحضرة حافظهم ألورك عمري ما حتيت سمعتهم كي كنت صغير، معناتها كي كبرت تلقى هذا الكل، التخليط هذا الكل. وذاش حاولنا نعمله في اللوبي ما غير ما حسبنا له حساب، معناتها ما قلناش اي باش نحطوا شويه هكا وشويه هكا، لا، عملنا ان اسباس،
0: فضاء معين،
1: فضاء نتاع حريه، فضاء نتاع حريه نتاع باش نحطوا فيه اللي نحبوا، اللي يمسنا احنا واللي يعجبنا احنا.
0: نعم، ذكرت إي بي أو هو ألبوم مصغر، يعني مازال الخير هو ألبوم مصغر كونه يتألف فقط من خمس أغاني. ذكرت أنه بتغني في هذا الألبوم أغاني لأشعار أشخاص آخر.

0: هو في اللهجة التونسية، في أيضا العربية الفصحى ونصوص شعرية لنزار قباني
1: في اللايف متاعنا، مش في الألبوم هذا.
0: أوكي.
1: ما عندك الحق، في اللايف متاعنا عنا أشعار من أشعار تونسية، ونغني زاد عندي غنيتين نغنيهم في اللايف، شعر متاع نزار قباني
0: أغنية إني عشقتك واتخذت قراري،
1: هاي غنيتها زادة، أما غنيناها ما غنيناهاش برشا، عملناها في كلك كونسير، ساعات نعملوها
0: في حفلات معينة،
1: في شوية حفلات ما نعملوهاش ديما.
0: يعني أنا إذا فهمت جيدا أنه كل شيء له علاقة بنزار قباني كان خلال حفلات مباشرة أمام الجمهور، بس مش بالألبوم المصور،
1: مش في الألبوم، لا غنيت متاع الألبوم. فما أربع غنيات كتبتهم أنا، وفما غنية كتبتهم أنا مع الشاعر صديقي نبيل بن صالح.
0: نعم، تستمعون دائما إلى مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. نتحدث اليوم عن مشروع إنسان وعن الألبوم المصغر الصادر عن هذا المشروع، ألبوم مازال الخير. إذن ألبوم يصدر قريبا في نوفمبر.
1: في نوفمبر.
0: هل وجدت روحك فيه هالألبوم؟ زي ما تقولوا أنتوا بالتونسي، وجدت روحي فيه.
1: لقيت روحي.
0: لقيت روحي. بحب كتير على فكرة هذه الجملة، لقيت روحي فيه. جميلة.
1: لقيت روحي فيه، خاطر كيما قلت لك خليناه مجال محيط متاع حرية الألبوم هذا. عملنا حاجات اللي حابين نعملوهم في حرية تامة. ما قلناش لرواحنا لازم يبدأ كيما نهكا ولا لازم يبدأ كيما نهكا. قلنا باش نعملوا موسيقى، باش نشوفوا شنو باش تعطي الكل مع بعضها. وكيفش تجي تقول العباد يقولوا شنية الموسيقى هذيك، ماناش احنا باش نقولوا شنية الموسيقى هذيك.
0: وانت راضي عن الفضاء الحر؟
1: فرحان بيه برشا، فرحان بيه برشا، وعجبتني الحكايه كيفاش خلينا الفضاء الحر هذا. ما كانتش عنا اعتبارات متاع كيفاش باش نوثقوه الالبوم هذا، كانت عنا حريه بالحق تامه في الكتيبه وفي البرودكسيون. فيليكس اللي نعاود نقول
0: في
1: الانتاج عمل خدمه رائعه، خدمه عجبتني برشا، وبرشا تشالنج فيها معناتها الحكايه،
0: في تحديات كبيره،
1: برشا تحديات، وماذا بيا حكايه كيما انا كان تكمل للالبومات القادمه زاد
0: مع هالاشخاص، مع هالثلاثي. يعني
1: نتمنى خاطر نحب نلعب معهم الاشخاص هذوما.
0: كنا نتحدث طبعا قبل الهواء انه فيليكس جاكومو جوبير يغني معك باللهجه التونسيه.
1: يغني معايا بالتونسيه.
0: كيف تعلم فقط الكلمات اللي بده يرددها بالتونسي، ام هو يتحدث التونسيه اصلا؟
1: هو يتعلم قاعد في التونسي. مستني برشا الحكايه، مستني برشا، خاطر بون ما نجمش يجي معايا اليوم هوني،
0: ما قدر يجي اليوم.
1: صديق عزيز جدا، تعلم التونسي بكيوريوزيتي كبيره برشا،
0: عنده بفضول كتير كبير،
1: فضول كبير برشا للثقافه التونسيه، للتاريخ التونسي، للهجه، للمعاني. فما فضول كبير برشا اللي انا مسني برشا، خاطر كي تشوف عبد معناتها اللي هو فينالمون ما عندوش علاقه كبيره بتونس، معناتها خاطر هو عايش هوني، عرفته هوني، مي علاقتنا خليته يكون عنده الفضول هذاك ويمشي. دونك يجيب لي ساعات هو تطبيقات معناتها نتاع باش تتعلم بهم اللغه التونسيه، يقول لي شوف هذا باهي، قول لي باهي منين جبتها. دونك قاعد يتعلم بالحق. مشى معايا لتونس ثلاثه مرات، مرتين عملنا حفلات، ومره مشى معايا
0: زيارة عادية
1: في العائلة. وقاعد يتعلم وبدأ يحكي، وكل مرة يطلع لي كلمة نقول واه تعلمت هذا مني.
0: على كل حال، يعني أنا أيضا كان عندي مقابلة مع سيدة تونسية من فترة، وكمان حكينا عن التاريخ المشترك بين لبنان وتونس، إنه نحن أجدادنا، إنه عنا أجداد مشتركين، ففي شيء أيضا في الحضارة تتنقله الأجيال من جيل إلى جيل، ويبقى هناك نوع من تناغم، ما بعرف كيف، فلسفي ربما، أو تناغم هيك عابر للأجيال
1: متبعة.
0: يبقى ربما متبعة. فيليكس جاكومو جوبير عنده في شجرته العائلية.
1: بالكش ما تجيش غريبة.
0: أنهي أنا وأنت مهدي غانم بأغنية أخيرة، وين ماشي. الحلو أنه هيدا ديو بينك وبين المغنية السورية كليمان زرقان، فيها يعني هيك شوية شاعرية، فيها شوية رومانسية، ممكن تحكينا عنها؟
1: الأغنية ذي وين ماشي بارتو، هي
0: ايه بارتو، يعني الجزء الثاني.
1: الجزء الأول في اللوبيز هذا باش يخرج، هذا الجزء الثاني بتاع الأغنية. الغنية ذي تحكي على كيفاش واحد يلقى الطريق متاعه ويتبعه، وكيفاش يقعد مخلص للطريق هذاك. الغنية تقول الكلمة الأولى متاع الغنية، وين تزرق شمسك هززني الطريق، أين تشرق شمسك يأخذني الطريق.
0: جميل حلو.
1: وين تزرق شمسك هززني الطريق. غنية تحكي على كيفاش نقولوا احنا الانتجريتي، معناتها واحد كيفاش يقعد مخلص للثنية متاعه والأفكاره والهو شنو يستنى من روحه ومن العيشة. وكي كتبتها الغنية ذي ذي أول نص كتبته في
0: الحجر الصحي.
1: في الحجر الصحي
0: حسست هذا الشيء عن جد.
1: حسيت وعلق اسمها بارتو ممسي كتبتها لولا نية ما اسمها بارتو.
0: يعني كتبتها بالأول بس اجت بالجزء الثاني.
1: نخليه العباد يسمعوا الألبوم باش يفيقوا علاش باش يفهموا علاش. أغنية كي كتبتها نسمع في راسي كي وانا نكتب فيها نسمع في صوت آخر، مانيش نسمع في صوتي أنا كهو، معناتها نغني فيها. كتبت عملتها جيتارة وغنية
0: بس كنت عم تسمع صوت آخر.
1: نسمع في صوت آخر، قول مانيش نسمع فيها متاع واحد بركة يغني، نسمع في زوز يغني ومش
0: كأنه شخصين عم يغنوا.
1: تقابلت مع كليمان ما كنتش نعرفها البريود هذيك،
0: الفترة
1: هذيك ما كنتش نعرفها. بعد كوفيد تقابلنا في ليون، كنت في الحومة متاعنا،
0: يعني في المحيط،
1: في المحيط متاعنا. لو كوران اي باسي كيما يقولوا،
0: يعني انه دغري هيك صار في تناغم روحي،
1: تناغم روحي وفني زاد. كيف كيف قلت لها إيجي غني معايا، عندي عرض الجمعة الجاية قبل بأسبوع. قلت لها عندي عرض الجمعة الجاية، إيجي اطلع معايا سورسين فوق الرخ غني معايا الغنية ذي. غنيت معايا.
0: عم تغني باللهجة التونسية وكأنها تونسية.
1: أي امبرسيونون. تحس اللي فما لهجة أخرى. ما عجبتني برشا الحكاية. عجبتني برشا.
0: أنا ما حسيت صراحة.
1: أنا حسيت فما كلمات.
0: أنت تونسي بتحس.
1: فما كلمات لابوي متاحهم كما يقولوا مختلف شوية، وأنت مش كما
0: يعني بتشد على أحرف أكثر من أحرف تانية.
1: ما خاطر لغتها مش تونسي، معناتها مش درجة تونسي. وكي قررنا باش الغنية ذي تكون موجودة في الألبوم في مازال الخير، قلنا كيف باش نعملوها الغنية ذي، نعملوها مع اون فيتشورينغ، مع كولابوراسيون،
0: فيتشورينغ يعني فيتشورينغ مع تعاون فنانة.
1: كلمنا كليمان، حكينا لها على
0: مشروع.
1: على المشروع عجبها برشا، وجينا وسجلنا وعطت الغنية ذي.
0: جميل. خلينا نشوف هالطريق وين رح يوصلنا أنا وياك هادي غانم. بتمنى أنه يوصل طريقك لمزيد من النجاح والتألق. إذن أنهي هذا اللقاء معك بأغنية وين ماشي، طبعا بالتعاون مع الفنانة السورية كليمان زرقان. نذكر بأنه هذه الأغنية مأخوذة من ألبوم مشروع إنسان الجديد مازال الخير الذي سيصدر في نوفمبر المقبل. كل الشكر لك مهدي غانم.
1: عايشك ميشا.
2: وين تزرق شمسك.
0: شكرا لكم على المتابعة، أعود إليكم غدا. إلى اللقاء.

0: ضيف ومسيرة، برنامج أسبوعي لشخصية عربية مرموقة للتعرف على مسيرتها. عزيزة نيت سباها،
1: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف ومسيرة. ضيفي وضيفكم اليوم كاتب ومفكر يقول عن نفسه أنه ينتمي إلى منطقة النقد والتنوير، ولا يكتب فقط لوصف الواقع. يعتبر ضيفي أن الكاتب يملك مشروعا واحدا، وأن كل مؤلف يصدره ليس إلا جزءا من هذا المشروع الفكري. ضيفي وضيفكم يلتحق بنا من الجزائر، وهو الكاتب أمين الزاوي. أهلا بك سيد أمين الزاوي، وشكرا لقبولك دعوتنا.
2: شكرا عزيزة، وشكرا لفرانس 24 لهذه الدعوة ولبرنامج ضيف ومسيرة.
1: أهلا بك سيد أمين الزاوي. سوف إذن وكالعادة في هذا الحوار المطول نحاول أن نتوقف عند أهم محطات مسيرتك الشخصية والأدبية بطبيعة الحال، والبداية من تلمسان، حيث ولدت في هذه المدينة الجزائرية ب 1956. وأود أن نتوقف هنا عند العائلة، عند الوالد والوالدة، وكيف أصريا شخصيتك وبناءها. تقول أن الوالد هو كان مثقف، فقيه، إمام لا سيما، وهو الذي علمك القراءة والكتابة حتى قبل دخول المدرسة، في حين الوالدة كانت هي التي تنقل ذاكرة التراث الشفوي للطفل أمين الزاوي.
2: صحيح، يعني هذا التوصيف. أولاً أنا كبرت في مدينة يقال عنها تلمسان، ماها وهواها وتنحيف تنساها، بمعنى أنها جمعت ما بين الهوى والجمال وأيضاً الإبداع. عشت في هذه الأسرة بين والد مثقف يقرأ، إمام، فقيه، وأم لم تدخل المدرسة، ولكني على مستوى الإبداع وعلى مستوى التفكير في الحياة ربما كنت أقرب إلى أمي، لأنها كانت مرتبطة بذاكرة كبيرة جدا، هي ذاكرة الثقافة الشفوية. وهذه الثقافة الشفوية تحمي الكثير من المعرفة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، تحمل كثير من الرموز، من الإشارات، من المحمول المسكوت عنه أيضا في ثقافتنا. وأعتقد لهذا أنني كنت أقرب إلى كانت أذني أقرب إلى أمي، وربما كان عقلي أقرب إلى الوالد. الوالد صحيح علمني حتى قبل أن أدخل إلى المدرسة، كنت أعرف الكتابة وكنت أحفظ كثير من الآيات القرآنية، وأيضا أكتب إلى غير ذلك، ولكن الوالدة لم تكن لها علاقة بهذه الحروفية أو هذه الأبجدية، ولكن لها كانت لها علاقة بفلسفة الحياة. وهذا هو العميق عزيزة. حتى الآن فعلا حتى الآن لا زلت أسمع صوت والدتي كل ما كتبت نص إبداعي أو حتى نص فكري، إلا وأسمعها كأنها تقول شيئا أو توحي لي بشيء معين. فهذا الحضور هو حضور رمزي كبير، ولكنه أيضا حضور قادم من أعمق الثقافة الشعبية الأمازيغية الإفريقية والمتوسطية والعربية.
1: بالفعل كنت أتوقف عند هذه النقطة.